يا صبور. صل وسلم في كل لحظتنا بدارنا معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وسرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، عجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا لبارك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوى العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وفنا كل حول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض، يا سامع الصوت، يا كاسي نظامنا من مجرى بعد الموت، صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا، من كل ذيك المخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رحم المساكين، أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما للمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاء والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون.

اللهم كل المسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإزاج إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن البترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، على التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك برتبك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك.

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك توفيق لمحابك من الأعمال وسرك التوكل عليك حسن ظن بك والخنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى وإذا أبد لا يشوب تكبرا ولا عتوا ولا فساد، إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا نحمد ولا نعمى فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر قياد الخلق ربي يا الله. بالأسماء ما ورد في نصر وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله. أهلهم والأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله. بكل طوائف الأملاك ندعو ما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ترى كل الأولياء والصالحين يا الله. خص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقى في رجب التمكين مرقى واليقين يا الله. ذكر العيد روس القدب أجل عن القلب الصدى للصادقين يا الله. في الدين محي الدين حقا لو تحكيمنا به اقتدينا يا الله. لا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. نظم أبا بكر إماما جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين يا الله. لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونخدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. نخدم بالصلاة على محمد يا الله يا عالم السر من

يا الله يا موجد الخلق ترى أسألك إسبال الستر على القبائل والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي أثبت لك أسبي فامحو بعفوك ذنبي

أسألك العفو عني ولم يخب. يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال. يا الله حفظني يا ذمي ما من كل خير في البلاء يا مقيم وحشوى بعد وشوال. يا الله يا ويح نفس الروية عن السبيل السوية حتى روج علي قسوة الجاه والمال. يا الله يا ربي قد غلبتني وغيرتني بالإكمال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر يا غمي أنجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة وحل عقدة كربي فانظر إلى غمي أنجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة فانظر إلى غمي أنجال. يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا ربي أبدك ببابك يخشى لي ما عذابك ويرتجي لثوابك وغيت رحمتك هطال. يا الله قد أتاك بأذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك أسري ما ذي جورك والإفضال. يا الله أمن علي بتوبة وعظم من شر أوبة.

ولك فضلك وبرك ورجاب أشك وقارك يخشى وذكر وشكر لازم. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم الإيمان الأجال. يا الله صل في كل حال على مزيل الضلال من كلمة الغزالة. والحمد لله شكرا على نعم وتترى نعما سرا وجارا بالهدايا والأوصال. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر ربي استجب لي امين يا الله اعطاك ربي جزيل وكل فعلك وافق عملنا طويل فاجر على الطامعين يا الله يا ربي ضاق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واختم بأحسن ختام إذا جانا الانصرام وحان حين الحمام وزاد الرشد.

رب إني هذا الصفات العليا قائم بالفناء أريد أعطيا يا الله ذات باب الرجاء وقفت بذلي فأغذني بالكس قبل المنية والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية يا الله ما أسرك الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال طريقا سويا يا الله اهدنا ربنا لما قد هديت سارد العارفين على المزيا يا الله جلل الماء مقترانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعيا يا الله فذلك البعي لما به الشيطان والنفس والهوى والدنيا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لابتكاري يا الله فلهذا السر عدو.

ما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف منك يا مولاي. الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي. يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم الأسرى يا دب الذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم ازل بالباب واقف فارحم من ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فادم ربي عقوفي يا الله ولحسن ظن لازم

يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وأره سري وقلبي من لظاها والشواذي يا الله في سرور وحبور كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات دبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات دبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنة نستغفر الله العظيم هذا جميل في كل خطرة عدد الأشام المضافة لنا للأحباب وللدين ماضهم ولما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وندبهم ومكروه واجبات ولكل ما يعلم الله نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ حفظنا وثبتنا ما للثبات اغفرنا ما تعلم وهب لنا يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبعات يا الله سمعنا وأعطانا فهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى سنة.

يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، بدا يسير الاسير عليك يسير. اللهم يا من احتاج الى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير انت عالم يا خبير. اللهم اني اخاف منك، اخاف مما يخاف منك، واخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام، اكرفنا بكنفك الذي لا يرى، وارحمنا بقدرتك علينا فلنهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عددا.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي استغفر الله والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي استغفر الله هو الرحمن الرحيم.

لداخلك وارضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعده المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها

ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء.

وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي.

لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود.

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

استولوا الصلاة تجارب وتراس وساوي الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. لا شريك له.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فذوقوا عذابي ونذر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فذوقوا عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والتف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله لا إله لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستغفر استودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض،

العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام من ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح علو الوثيقة للعلامة القاضي محمد بن عمار الحضرمي الشافعي الأخر رضي الله عنكم. ثم أعلم أيضا أنه ليس معنى القدر إجبار الله العبد وقهره على ما قضاه وقدره عليه، بل العبد أفعال اختيارية تسمى كسبا، وهي مناط التكليف عند استطاعته وصرف الموانع، وعليها يترتب المدح والذم والثواب العقاب، وهي أيضا مخلوقة لله تعالى واقعة بإرادته ومشيئته تعالى. أن العبد عند استطاعته إذا قصد الفعل وأراده وصمم عزمه عليه أحدث الله فيه القدر مقارنة للفعل، تسمى عند قصد طاعة توفيقا، عند قصد المعصية خذلانا، ويكون العبد مضيعا للتوفيق عند عزمه على المعصية فاستحق العقاب ولا يفيد الاعتلال، بأن ذلك وقع بمشيئة الله تعالى وقضاءه وقدره، لأن قضاء الله ومشيئته عليه بأن يفعله باختيار محققا لوجود اختيار موجب، وتعلله بالقدر الإصرار على الذنب ذنب آخر أعظم من الذنب، وذلك لم ينفع إبليس قوله ربي بما أغويتني، ولا أتباعه قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم، يجوز الاعتذار بالقدر بعد التوبة والإقلاع عن الذنب على وجه الإخبار بالحق، وبالجملة فإن من سبق له من الله شقاوة فهو صائر إليها محجوج بحجة الله البالغة، من سبقت له منه الحسنى فأولئك عنها مبعدون، وكل ميسر لما خلق له. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير لا موجبة له، وأعمال الشر دلالة ظاهرة على الشر لا موجبة له، كما أن الغيم المتراكم دلالة على مطر لا موجب له، ولكن من لطف الله تعالى أن المختوم له من أعمال الشر بالخير كثير لا يحصى، العكس قليل جدا. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى: واتفق الأئمة على أن السبيل المعرفة في هذا الباب التوقف مع الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقل، فمن عادل عن ذلك ظل وتاه في مفاوز الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس ولا وصل إلى ما يطمئن إليه القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى ضرب دونه الأستار وحجبه عنه العقول الأغيار. فمن استمسك بكتاب الله واقتدى بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتبع آثار أصحابه رضي الله عنهم اتضح له بالبهران بل بالكشف والعيان أن جميع موجودات من المخلوقات كلها أفعال الله تعالى، وأنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله، وأن الكل مسخر ومقهور تحت قهره، مردد تحت أمره ونهيه، وكل عطاء ومنع، وخلق ورزق، وموت وحياة وغير ذلك، فلا فاعل له على الحقيقة إلا الله، ومن أيقن بذلك لم يلتفت حينئذ سواه سبحانه وتعالى، وكان به ثقته ورجاءه واعتماده وإليه ملجاه وتوفيقه واستناده، والله ولي التوفيق يدبر الأمر أمرا ثم يبرمه حتما فتصرفه عنه مقاديره، ليعلم المرء أن الأمر ليس له ولا له فيه التقديم وتأخير، وللمهيمن في أحوالنا نظر وفوق تدبيرنا لله تدبيره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وجميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن ينفعنا بخاصة المسلمين خاصة وعامتهم عامة. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن كتابة الأربعة الأشياء في بطن الإنسان بعد نفخ الروح: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قال: ثم أعلم أنه ليس معنى القدر إجبار الله العبد وقهره على كل ما قضاه، بل للعبد أفعال اختيارية، كما قالت بعض الفرق الجبرية قالوا الإنسان هذا اللي مجبور مثل الريشة معلق في الهواء تصفعه الرياح وتذهب بها يمنة ويسرة وأعلى وأسفل، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، فإن العبد أكيد تحت قدرة الله وتحت مشيئته، لكن له أفعال اختيارية تسمى كسبا. واحد بيجلس الآن، واحد بيقوم، طيب عنده هذا الكسب، أعطاه الله سبحانه وتعالى نوع اختيار، أن يختار أن يذهب بهذا الطريق أو بهذا الطريق، أو يرتكب هذا الخطأ، أو يبتعد عنه، أو يؤذي هذا الإنسان، أو لا يقع في أذائه. كل هذا اختيار عند الإنسان يسمى كسب، يسمى كسب، وهو مناط التكليف. هذه الأفعال هي مناط التكليف على الإنسان، التي بها ينعم أو يعذب ويمدح ويذم. مناط التكليف موجود عنده، بدليل أن الإنسان لا يرضى أن يؤذيه أحد. هل تعذر إنسان آذاك بأنه بقدرة الله؟ ما بتعذر أبدا. إنسان أخذ مالك بتعذر أنه تحت قدرة الله؟ ما بتعذر. فليه ما تعذر؟ لأنه له فعل اختياري. فطرتك ترى أن هذا له فعل اختيار، له اختيار، هو الذي جعله يرتكب هذا السوء وهذا الخطأ. وكذلك الإنسان، هذه الأفعال الاختيارية التي أعطاه الله إياها التي تسمى الكسب. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يربي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هي ما قدرت، هي كسبت، لأنه كان عندها اختيار باستطاعتها أن تختار الأحسن والحق والأفضل، فذهبت إلى الغير. قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لماذا تتجهون إلى مسلك الأشرار؟ اتجهوا إلى مسلك الأخيار. فجميع الأفعال للعبد واقعة بإرادة الله ومشيئته، لأن العبد عند استطاعته إذا قصد الفعل وأراده وصمم عليه وعزم عليه أحدث الله فيه قدرة مقارنة للفعل، تسمى عند قصد الطاعة توفيقا، وعند قصد المعصية خذلانا. يعزم على المعصية ويصمم عليها ويخطط لها ويدبر لها فيقع فيها، هذا خذلان. وآخر يصمم على فعل الطاعة وينوي ويعزم ويرتب للعمل بها، فهذا يسمى توفيق. التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، والخذلان خلق قدرة المعصية في العبد، لكن قد سبق منه نية وتصميما وعزما على هذا الفعل. وكلهم بقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته. فإذا عزم الشخص على المعصية ضيع التوفيق. إذا عزم على المعصية ضيع التوفيق، فاستحق العقاب والعياذ بالله. ولا يفيده الاعتلال، الخطر في الاعتلال والتعلل بأن ذلك وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذا ضر، هذا أذى، هذا اتباع لهوى النفس وميول طبعه، وقد علم بإرشاد الشرع من كتاب الله ومن سنة رسوله أن هذا محرم وأن هذا لا يجوز، فكيف يملي على نفسه أن يمارس هذه الأفعال؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. محفوفة بالشهوات، فإذا تجاسر وأقدم على الشهوات وانتهك الحرمات فهو أحاط بالنار، صار في الحافة. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أشياء تكرهها النفس لكن يستطيع أن يفعلها ويستطيع أن يقوم بها، ولولا أنه لا يستطيع لما أمره الله. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر أحدا بما لا يستطيع، ولا يأمر إلا بما يستطيع من فعل الطاعة وترك المعصية.
2: وتعلله بالأقدار مع الإصرار على الذنب، مصر على الذنب ويتعلل بالقدر، هذا ذنب آخر أعظم من فعل المعصية والعياذ بالله، لأنه يتحجج على الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال فلم ينفع إبليس قوله ربي بما أغويتني، ولم ينفع أتباعه من قبل من المشركين لو شاء الله ما أشركنا، وقد كان عندهم كسب وأمر بترك هذا الذي يتحججون به، قد أمروا. إبليس ترك السجود لآدم والله أمره، ما جاءك الأمر؟ جاء الأمر وترك الأمر ورفض الأمر وتعلل وفكر وأدخل عقله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ أنت الله يعلمك، أنت لا تعلم الله شيء، أنت مخلوق، الله عالم بكل شيء وعارف عارف بكل شيء سبحانه وتعالى، كيف انت بتدله ان هذا افضل او هذا افضل او هذا مفروض كذا وهذا مفروض لا يكون كذا؟ ابدا. قال سيدنا علي بن ابي طالب لو كان الدين بالراي لقلت ان مسح الخف من الاسفل، مسح الخف يكون من الاعلى، قال لو كان بالراي بقول من الاسفل، لان الاسفل هو الذي يباشر أرض ويباشر الممرات ويباشر الطرقات، والأعلى سليم، فجاء التشريع كذا. فلا يتدخل الإنسان مع تشريع الله تبارك وتعالى، ومن تشريعه أنه أمر بأوامر يستطيع الإنسان أن يفعلها ونهى عن نواهي يستطيع الإنسان أن يتركها، فلا حجة له بعد ذلك، فلله الحجة البالغة. وقد قال بعضهم بعض الملحدين عندما دخل إلى مجلس فيه أبو حنيفة رضي الله عنه، قال إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر واجب فلماذا نعمل؟ هكذا يتوهم ويتصور التصور الباطل. فأخذ الإمام أبو حنيفة ترابا صلبا فرماه في رأسه فسال الدم، سال منه الدم، فنادى الشرطة النجدة يريد من يغيثه ويقبل عليه، فقال له أبو حنيفة لماذا تدعو الشرطة؟ أليس الإيمان كما تقول الإيمان لماذا نعمل إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر واجب؟ تقيم الأسباب في كل شيء يصلحك، كل شيء يكون سبب لمصلحتك ودفع الأذى عنك تتسبب في التوصل إليه، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. وقد جاء ورد في الأثر أن القدرية مجوس هذه الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، تحججون بقدرة الله مع ارتكابهم للمعاصي. قال يجوز الاعتذار بالقدر بعد الإقلاع عن المعصية والتوبة والندم، قال يخبر بالحق ليش فعلت كذا، وقد تاب وقد اعتذر وقد أقلع عن المعصية، قال قدر الله، قدر الله ما شاء ما شاء فعل، هذا يجوز له. كما قال سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا آدم، قالوا الناس كانوا في الجنة خليتنا خرجنا نزلنا للمعاناة والغصص والمكدرات والمشوشات بسبب أكلك من الشجرة، فقالوا سيدنا آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه قبل خلق الخلق؟ لكن آدم قد تاب وقد استغفر وقد انكسر وقد اجتباه ربه بعد أن تاب وانكسر ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فذكر حكى قدرة الله أن هذا واقع بقدرة الله، أما يحتج به على الله وهو مستمر في المعصية ومارس للمعصية فهذا أسوأ وأخطر والعياذ بالله تبارك وتعالى من المعصية، لأنه اتهام لله ورد لتشريعه ولأوامره ونواهيه. فعلى الإنسان عند المعصية له مهمة، رح استغفر الله خلاص، لكن استغفار والتوبة والحق سبحانه وتعالى يقول فاستغفروني يغفر لكم، كما في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أما تروحون تحتجون على الله أنتم تمارسون المعصية، لا لا ما يحق، استغفروا الله وتوبوا واعتذروا، هذا الذي شرعه الله لكم. ولو وقد جاء في الحديث أنه لو لم تذنبوا لذهب الله لكم، ولجاء بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، ما هم يذنبون بس، فيستغفرون فيغفر لهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وليس لمن احتج بالقدر وتعلل لميوله واتباع هواه في ارتكاب المعصية ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير، عنوان الإنسان إذا عمل الخير هذا عنوان ونعمة إلهية أنه يعمل الخير. فالأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير، وأعمال الشر دلالة ظاهرة على الشر. ومن لطف الله تبارك وتعالى أن كثيرا من أهل أعمال الشر يختم لهم بالخير، كثير أهل عمل شر يختم لهم بالخير، لأن الأمر لله تبارك وتعالى، والله عالم بخواتيم خلقه. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وقد يحصل لمن كان يعمل الخير يختم له بالشر، هم قليل قليل، أما كثير من يعمل الشر يختم له بالخير فهم كثير، لأن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لعباده ووعدهم بالمغفرة وأمهلهم في هذه الحياة أن يستغفروا. قال إبليس للحق تبارك وتعالى سأغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله له سأغفر لهم ما استغفروني، استغفر أغفر له. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا سأل الله حسن الخاتمة بكى، بكى إبليس وندم، قال متى يعجب هذا بعمله، أخاف أن قد فطن، فلا شيء مثل سؤال حسن الخاتمة، لأنه دليل على أن الإنسان غير معجب بالعمل، لا يزال يفكر في أمر الخاتمة ويسأل الله أن يكون على حسن الختام. ولو اعتمد على عمله وأعجب بعمله ما يفكر، يكون تفكيره في الخاتمة قليل جدا، لأنه مستأمن أن هذه الصورة وهذا العمل الذي يمارسه خلاص هذا هو الخير والوصول إلى الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وأمرنا بأن نسأل الله، بأن نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى اتفق الأئمة على أن سبيل المعرفة في هذا الباب، إيش الباب؟ باب القدر، التوقف مع الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقل. وقف عقلك وقياسك، اتبع الكتاب والسنة وسلم. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فمن عدل عن ذلك، شغل عنده القياس والعقلانيات دون توقف عند الكتاب والسنة، ماذا يكون نتيجته؟ ضل وتاه في مفاوز الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا وصل إلى ما يطمئن إليه القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الأغيار. فمن استمسك بكتاب الله واقتدى بسنة نبيه واتبع آثار أصحابه

0: به رضي الله عنهم اتضح له بالبرهان بل بالكشف والعيان أن جميع الموجودات من المخلوقات كلها أفعال الله، والله خلقكم وما تعملون. لكن لابد أن نعلم أن ما دام الله خلقنا وخلق أعمالنا أنه جعلنا أفعالا اختيارية هي تسمى الكسب، هذا الكسب اللي عنده الإنسان، وجاءه التوجيه الإلهي والإرشاد الرباني، وهديناه النجدين إلى أين سيتجه. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كلهم تحت قهره وتحت نهيه وأمره، وكل عطاء ومنع وخلق ورزق وموت وحياة وغير ذلك كله تحت، فلا فاعل له على الحقيقة إلا الله، ومن أيقن بذلك لم يلتفت إلى سواه. وقد قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه عليه الصلاة والسلام: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أخذ التراب فرمى به في وجوه القوم في بعض الغزوات، قيل في بدر وحنين وقيل في إحداهما، وقال شاهت الوجوه فما من أحد إلا وجلس يفرك عينيه من التراب الذي وصل، المعدد كثير، كيف التراب وصل؟ فقال الله: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لأنه الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى. ففي فعل الخير يشهد الإنسان المنة لله، ولا يشهد اختياره ولا فعل نفسه، وفي فعل الشر يندم ويقلع ويستغفر الله تبارك وتعالى، كن أصاب الصواب وأصاب الحق. ومن أيقن بذلك لم يلتفت حينئذ إلى سواه سبحانه وتعالى، وكان به ثقته ورجاؤه واعتماده، وإليه ملجأه وتفويضه واستناده. قال بعضهم: يدبر المرء أمرا ثم يبرمه. قال الأعرابي: عرفت الله بنقض العزائم، أعزم على فعل الأمر مصمما ومرتبا مستعدا فيعرض لي عارض فيصرفني عنه، وكان عندي الرغبة التامة والنية لفعله فيصرفه الصارف. وكم إنسان في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة ربما يعزم على أشياء ما تكون كما عزم عليه، تجيل صوارف تصرف عنها إلى غيرها، وفي اليوم الواحد وما في العمر الإنسان، فكم العبر مليئة بذلك. يدبر المرء أمرا ثم يبرمه حتما، فتصرفه عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له ولا له فيه تقديم وتأخير، وللمهيمن في أحوالنا نظر، وفوق تدبيرنا لله تدبير. قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن أطعتني فيما أريد يسرت لك ما تريد، وإن عصيتني فيما أريد عسرت عليك ما تريد، ولا يكون إلا ما أريد، ما تكون إلا إرادة الله تبارك وتعالى في الوجود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب معه، وأن يرزقنا الأدب مع كتابه ورسوله وسنته ومع شرعه، ويرزقنا كمال المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم أننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم أننا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، أنت المستعان وعليك البلاغ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم
1: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.

0: آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربي فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلي اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حاطمنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور، تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظارهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، يفتتح وبه يختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وأجل وأكبر، مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، يفتتح وبه يختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وأجل وأكبر، مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، يفتتح وبيختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وجل وأكبر، وما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياه في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، شفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عداهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوث يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم. يا الله
2: يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على أصحابه. الفاتحة.
3: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن. وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله

0: مع الله. المهيمن. المهيمن هو القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم، الشاهد عليهم، الحافظ لهم، والمراقب لحركاتهم وسكناتهم، المطلع على خفايا الأمور، العليم بخبايا الصدور. ومن علم أن ربه هو المهيمن استسلم لأمره وحكمته وأذعن لقدره ومشيئته. فالله هو المهيمن، لا يجري في ملكه إلا ما يريد، ولا يفلت منه هارب ولا شريد، ولا يغير حكمه اعتراض أو تنديد، ولا يقوي أمره الكثرة والتأييد، بل هو سبحانه الفعال لما يريد.
1: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن.
0: مع الله. مع الله.
2: قال الشيخ عمرو بن مسلمة الحداد: الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض. قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وقال: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. وقال رحمه الله: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة.
3: معاني كلمات القرآن الكريم.
4: سورة العاديات، سورة مكية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا.
4: قسم بالخيل تعدو في الغزو. ضبحا هو صوت أنفاسها إذا عدت.
6: فالموريات قدحا.
4: المعنى: المخرجات النار بسك حوافرها الأحجار.
6: فالمغيرات صبحا.
4: أي المباغتات للعدو وقت الصباح.
6: فأثرن به نقعا.
4: هيجن في الصبح غبارا.
6: فوسطن به جمعا.
4: فتوسطن فيه من الأعداء.
6: إن الإنسان لربه لكنود.
4: أي بطبعه إلا من رحم الله لكنود، لكفور جحود.
6: وإنه على ذلك لشهيد.
4: أي يشهد على نفسه بصنعه.
6: وإنه لحب بالخير لشديد.
4: لأجل حب المال لشديد، لقوي مجد في تحصيله، متهالك عليه.
6: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
4: أي أثير وأخرج من في القبور من الموتى، أي بعثوا.
6: وحصل ما في الصدور.
4: أي بين وأفرز ما في القلوب من الكفر والإيمان.
6: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
4: لعالم فيجازيهم على كفرهم.
6: صدق الله العظيم.
3: معاني كلمات القرآن الكريم.
7: يحكى أن تاجرا من الأمم السابقة أراد أن يخرج لتجارة، فطلب من صاحب له أن يقرضه 1000 دينار. فطلب منه صاحبه أن يأتيه بشاهد على ذلك أو كفيل، فقال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فرضي صاحبه بالله شهيدا وكفيلا، ودفع إليه المال ليرده في موعد محدد. فخرج الرجل إلى تجارته في البحر وربح فيها، وأراد أن يعود إلى صاحبه ليرد المال، لكنه لم يجد مركبا في الموعد المحدد، وخشي أن يخلف الموعد، فأخذ خشبة فصنع فيها ثقبا وأدخل فيها 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه، ثم أتى إلى شاطئ البحر فوقف وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت اقترضت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر ثم انصرف. فخرج صاحبه إلى الشاطئ الآخر ينتظر عودته في الموعد فلم يجده، فإذا بخشبة على الشاطئ فأخذها لبيته حطبا، فلما نشرها وجد المال والرسالة. ثم رجع التاجر إلى بلده فأتى 1000 دينار لصاحبه وقال: والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الآن. فسأله صاحبه: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت به. فقال له صاحبه: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هنا نعلم أثر الثقة بالله والتوكل عليه في قضاء الحاجات، ونتعلم أن من يفي بالعهد ويؤدي الأمانة وحقوق الناس يكون الله في عونه ويؤدي عنه ما عجز عن أدائه.

إذا كان الجسم لا يستغني عن الطعام والشراب، فإن غذاء القلب الذي لا يستغني عنه هو ذكر الله، فهو حياة القلب وراحته. وفي الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. وبه طمأنينة القلب وسكينته.

0: القلوب،
1: وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وإذا خف البدن من تخمة الطعام والشراب نشط القلب واللسان لذكر الله، وكفى الذاكر فضلا أن الله يذكره.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام، متابعين عبر أثير إذاعة وشاشة قناة نور الإيمان من مدينة تريم الغنة.

تقف مع ذكر الله عز وجل وإشغال اللسان به، إن العمر قصير والأنفاس معدودة، وأفضل ما تعمر به هذه الأنفاس أن تتردد بتسبيح الخالق وتحميده وتهليله وتكبيره، فإن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه ذكر الله، وإن الصدور تضيق ولا تتسع إلا بذكر مولاها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد جاءت السنة النبوية المطهرة لترقبنا في هذه العبادة العظيمة التي لا تحتاج إلى جهد بدني ولا بذل مالي، بل هي كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن. فقد روى الإمام الترمذي وابن ماجه في صحيحهما عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فانظروا رعاكم الله إلى هذه الوصية النبوية الجامعة، لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عسيرا، بل دله على أن يظل لسانه رطبا دائما التحرك بالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. فطوبى لمن سار في يومه ولسانه يذكر وقلبه يخشع، وطوبى لمن كان ذكر الله أنسه في خلوته وجلوته. أحبتنا المستمعين، ابقوا معنا في هذه الحلقة، ودعونا ننطلق مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب هذا اليوم نقف مع كتاب من كتب العلم والفوائد، كتاب جمع بين الحديث وفقهه وبين الرواية والدراية وبين النقل والتحقيق. إنه كتاب الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية مما استفاده جامع السفينة أيام طلبه للعلم في مكة المكرمة ورباط تريم، وهو العلامة الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به. هو العلامة الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، ولد في مدينة تريم سنة 59 و300 ألف للهجرة، ونشأ في بيئة علمية وأخذ العلم عن جماعة من علماء حضرموت، ومن أشهر شيوخه العلامة علوي بن عباس المالكي بمكة المكرمة. وكان له عناية بالتعليم والتدريس ونشر العلم، وله عدد من المؤلفات ومن أبرزها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. كتاب يبين المؤلف في مقدمته أنه خاص بعلم الحديث دراية ورواية، وأنه يشتمل على دروس قرأها على العلامة السيد علوي بن عباس المالكي، وفوائد مستفادة من كتب الحديث وشروحها مثل صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود ورياض الصالحين وبلوغ المرام وغيرها. ومن هنا نجد أن منهج الكتاب قائم على ذكر الحديث وبيان معانيه واستخراج الفوائد الفقهية والعلمية منه مع نقل أقوال العلماء وشروحهم. وإليكم رشفات من هذا الكتاب. الرشفة الأولى من فوائد الحديث، في صفحة 14 ينقل المؤلف جملة من الفوائد المتعلقة بالحديث، ثم يبين ما يستفاد منه في الفقه ويوضح بعض الألفاظ والمعاني الحديثة. وهذا يعلمنا أن قراءة الحديث لا تقف عند سماع النص، بل تتجاوزه إلى فهمه والتفقه في معانيه. الرشفة الثانية في فقه الحديث، في الصفحتين 14 و15 يذكر المؤلف مسائل متعلقة بالنوم ونواقض الوضوء، وينقل فيها أقوال الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، مع بيان وجه الاستدلال والتفصيل في المسألة. وهذا يرينا جمال المنهج العلمي، دليل ثم فهم ثم نقل لأقوال العلماء ثم تفصيل وتحرير للمسألة. الرشفة الثالثة من مناقب أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، في صفحة 19 يسوق المؤلف جملة من فضائل أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، ويذكر أخبار وروايات تدل على مكانتها وفضلها، مع بيان بعض ما ورد في ذلك من الحديث. ومن أجمل ما نخرج به من هذه الرشفة أن العلم ليس معلومات فقط، بل هو أيضا تعريف بفضائل أهل العلم ومكانتهم. الرشفة الرابعة دقة الفقيه في فهم النصوص، وفي صفحة 22 يتناول الكتاب مسائل فقهية دقيقة مرتبطة بدم الاستحاضة والوضوء والصلاة، ويذكر فيها اختلاف العلماء ومآخذ كل قول، وهذا يرينا على أن المسألة الفقهية قد تحتاج إلى تأمل ومقارنة ومعرفة بأقوال أهل العلم ولا تؤخذ بالاستعجال. وبعد هذه الرشفات العلمية النافعة نخرج بتوصية لأنفسنا جميعا حول هذا الكتاب، كتاب الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية. هو كتاب جدير بأن يقرأ بتأن، وأن يجعل مادة للمذاكرة والمطالعة لما يجمعه من فوائد حديثية وفقهية ونقول عن أهل العلم وتفصيل لمسائل متنوعة، ولا سيما لمن يريد أن يتعلم كيف يقرأ الحديث وكيف تستخرج منه الفوائد وكيف يرجع إلى كلام أهل العلم في فهم النصوص. كتب تقرأ فتمضي وكتب تقرأ فتبقى، وهذه الصفحات من الفوائد الشاطرية من الصفحات التي تدعو القارئ إلى أن يقرأ ويتأمل ويستفيد وينقل العلم إلى العمل. فطوبى لكتاب يجمع العلم والأثر، وطوبى لقارئ يجمع القراءة والعمل.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين، وبين يدي مشاركة من الأخت أم رضيع تقول فيها قصة وعبرة. كان هناك 4 طلاب جامعيين
2: قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق أربعتهم على خطة ذكية، قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم فأخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف بالأمس، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سياراتهم واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طول الطريق، ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكر العميد لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم لثلاثة أيام، فشكره الطلاب الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف الخاص سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة، ولم يرفض أي منهم ذلك فقد كانوا مستعدين جيدا. كان الامتحان يشتمل على سؤالين فقط، السؤال الأول ما هو اسمك؟ علامة واحدة. السؤال الثاني أي إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ وعليه 99 علامة. فأجاب كل طالب إجابة تختلف عن الآخر. العبرة المستفادة من هذه القصة، إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. تحمل مسؤولية أفعالك وأقوالك وإلا ستتعلم درسا قاسيا. كما أفادتنا أيضا بهذه المعلومة تقول فيها، سئل حكيم من تعز من الناس؟ قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة، كالمسك كلما مر عليه الزمن زاد قيمة. وأيضا أفادتنا بهذه القصة والعبرة والتي تحمل عنوان حسن البديهة، أحضر الأب أولاده الثلاثة وقال لهم يوجد هنا ثلاث غرف فارغة وأريد من كل واحد منكم أن يأخذ غرفة ويملأها بأي شيء، والذي يملأ غرفته أولا سينال جائزة قيمة. الأول بدأ يحضر التبن ويملأ الغرفة، والثاني أحضر الصوف، وبقي أخوهم الثالث يتفرج عليهم، وقبل أن ينتهوا من عملهم أحضر شمعة وأشعلها فملأت الغرفة نور وحصل هو على الجائزة. ونستفيد من هذه القصة مستمعين الأعزاء الكرام، اعمل بذكاء لا بعناء، عليك بحسن البديهة والتفكير قبل العمل.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان: لماذا لا ينزل وزنك رغم أنك تأكل قليلا؟ إذا كنت تشعر أنك تأكل كميات قليلة ومع ذلك لا ينخفض وزنك، فقد لا يكون السبب هو كمية الطعام فقط. إليك أشهر الأسباب: تناول سعرات حرارية مرتفعة دون الانتباه لها، مثل المشروبات والمحلى والصلصات والوجبات الخفيفة، قلة النشاط البدني حتى مع تقليل كمية الطعام، النوم غير الكافي والذي قد يؤثر في الهرمونات المنظمة للشهية، التوتر والضغوط النفسية التي قد تزيد الرغبة في تناول الطعام أو تؤثر في نمط الحياة، عدم الحصول على كمية كافية من البروتين والألياف مما يؤدي للشعور بالجوع بسرعة، وجود حالة صحية أو استخدام أدوية قد تؤثر في الوزن، لذلك قد تكون استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية ضرورية. تذكر، خسارة الوزن لا تعتمد على الأكل القليل فقط، بل على نظام غذائي متوازن ونشاط بدني ونوم جيد وعادات صحية مستمرة.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: دروس تربوية من حوار سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه. يعرض القرآن الكريم مشهدا مؤثرا من حوار نوح عليه السلام مع ابنه حين كان الطوفان يقترب والأمواج تتلاطم والابن بعيدا عن الإيمان والنجاة. قال الله تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ماذا نتعلم من هذا الحوار؟ الحوار باب من أبواب التربية. لم يكتفي سيدنا نوح عليه السلام بالأوامر، بل خاطب ابنه وحاوره وبين له طريق النجاة، فالحوار الهادي يفتح للطفل مجالا للفهم والتفكير ويجعل التوجيه أقرب إلى قلبه. الرحمة لا تلغي الحزم. ناداه بقوله يا بني، وهي كلمة تحمل الشفقة والقرب، ثم قال بوضوح: ولا تكن مع الكافرين. جمع في خطابه بين الحنان ووضوح الموقف، فلا قسوة تنفر ولا تهاون في الحق. لا تستخدم سلطتك لإجبار ابنك على الاقتناع. لم يحاول نوح عليه السلام إجبار ابنه على الإيمان بالقوة، بل دعاه وبين له ونصحه. دور الوالد أن يربي ويوضح ويهيئ أسباب الصلاح، أما الهداية والنتيجة فبيد الله سبحانه وتعالى وحده. استمر في بذل أسباب الإصلاح. جاء الحوار في لحظة شديدة، ومع ذلك لم يقل نوح لا فائدة من الحديث معه، بل واصل دعوته حتى آخر لحظة ممكنة. وهذا يعلمنا ألا نيأس مع أبنائنا ومن أبنائنا، مع مراعاة الحكمة والقدرة والظروف. بين السبب ولا تكتفي بالأمر. الطفل والمراهق يحتاجان إلى فهم الحكمة من التوجيه. اشرح له ما يترتب على السلوك وما البديل الصحيح، بدلا من الاكتفاء بعبارة افعل لأنني قلت لك ذلك. لا تجعل تعلقك بابنك يمنعك من قول الحق. محبة الوالد لابنه عظيمة، لكن المحبة الحقيقية لا تعني الموافقة على كل اختيار. كن رحيما وصادقا، ووجه ابنك إلى ما ينفعه من غير إهانة أو تحقير. المسألة السابعة: التربية مسؤولية وليست ضمانا للنتيجة. يبذل الوالدان جهدهما في القدوة والتعليم والحوار، لكنهما لا يملكان قلوب أبنائهما ولا يستطيعان صناعة مستقبلهم بالكامل. لذلك نبذل الأسباب وندعو ونتوكل على الله ونحترم مسؤولية الأبناء عن اختياراتهم. كيف نطبق هذا الدرس في بيوتنا؟ ابدأ حديثك بعبارة قريبة: يا بني، يا ابنتي، أنا حريص على مصلحتك. استمع قبل أن تحكم، وافهم سبب رفض الطفل أو المراهق. اشرح له عاقبة السلوك والبديل الممكن. حافظ على هدوءك حتى عند اختلافه معك. لا تكرر المحاضرة نفسها بلا نهاية. نوع أساليبك واختر الوقت المناسب، اجمع بين الحوار والحدود الواضحة وبين الدعاء والقدوة الحسنة. ليس المطلوب من الوالد أن يضمن النتيجة، بل أن يؤدي أمانته بأفضل ما يستطيع. رحمة، حوار، قدوة، دعاء. خاطب أبنائك بقلب المربي المشفق، وكن واضحا في الحق، ثم اترك لله ما لا تملك. هذه مستفادة من مقال بعنوان الفوائد والمضامين التربوية لحوار نوح مع ابن الأستاذ محمد عباس محمد عرابي. سلام الله.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: فضل تربية البنات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة، رواه ابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. يقول يعقوب بن بختان كما ورد في كتاب تحفة المودود: ولد لي 7 بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي. المواطن التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عند مقتل عمه حمزة رضي الله عنه، وعند مقتل ابن عمه جعفر رضي الله عنه، وعند وفاة ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وعند احتضار حفيدته أمامة، وعندما زار قبر أمه بكى وأبكى من حوله. وبكى صلى الله عليه وسلم عندما وقف على شفير القبر في جنازة أحد الصحابة، وبكى لما نزل عليه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكان إذا صلى سمع من صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنهما سورة النساء. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يصيب أصحابه من المرض والبلاء شفق عليهم، وبكى رحمة بأمته، فقال له ربه سبحانه وتعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نورنا بأنوار نبي الهدى، واجعلنا ممن بنبيك اقتدى فيما خفي وما بدا، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، آمين اللهم آمين.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
3: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله.
1: في هذه المجالس تذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، اصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: الدراهم والدنانير والخاتم والثوب، نعم. نعم.
2: وهذه
1: زين
2: وتبشير. نفس اللمس، المس. المس موضع الكتابة.
1: الحين هو الشيخ ابن حجر إذا بالنسبة للحمل جوزوه، والشيخ الرمري جعل المس بالموضع، إن كان فيه التفسير أكثر حل.
2: اللباس
1: مثلا،
2: ها،
1: مثلا
2: موضع
1: الكتابة المباشرة كده، قدو لأنه أصلا ما هي مقصودة، أصلا الدنانير بيكون حاملها بيده، في بطرح الدنانير بيحملها بيسلمها واحد أو بيستلمها من آخر، كتاب فيها الدراهم كذلك، وليش الخاتم لابس، خاتم لابس ولكن الدراهم بيحملها. نعم، هو ذكر على الحل الحمل، لأن الأصل فيها الحمل، هاي يحتاج تأكد في نص في هذا الدرهم يجوز يحمل ولا لا. كتاب هنا في صدر الكتاب آية الكرسي أو سورة الإخلاص، هل يجوز مسها كذا ولا ما يجوز يحمله كذا؟ بس يحتاج إلى تتبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ما قال أيضا: وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر. نعم، فإذا كان القرآن أكثر حل الحمل. العبرة في الحمل بالجميع وفي المس بالموضع، فإن كان التفسير أكثر حل وإلا حرم، وحيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه، حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه. مطلقا. نعم، كتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر. فإن شك هل القرآن أكثر أم هو مساو، فالشيخ ابن حجر رحمه الله اعتبره يحل إذا شك في الأكثر في القرآن والتفسير، هل هو مثله أو أكثر منه، عنده يحل. قال: وتفسير الجلالين عدوه وجدوه يزيد على القرآن بحرف واحد، وقالوا ينبغي أن لا يحمله، لأن الحرف الواحد هذا قد يكون سقط منه احتياطا وورعا، مع أن الشيخ ابن حجر جوز عند المساواة، عند الشك في المساواة أو الأكثرية أو عند التيقن المساواة ما يجوز. عند تيقن المساواة بين التفسير والقرآن ما يجوز حمله إلا إذا كان أكثر، إلا إذا شك في الأكثرية أو المساواة جوز الشيخ ابن حجر الحمل. شرط أن يكون غير القرآن أكثر. ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه لغرض الدراسة ولو جنبا. كيف صبي وجنب؟ يمكن زوجه ولي وعاد ما بلغ. يتصور هذا، تزوج قبل أن يبلغ، لا باحتلام ولا بسن، ويتصور منه أن يكون جنبا بالجماع. من حمله ومسه الصبي المميز، أما غير المميز لا، لا يمكن من ذلك. والصبي المميز لغرض الدراسة، فلو كان لغير غرض الدراسة لا يجوز إلا عند الشيخ بامخرمة. بامخرمة جوز حمل القرآن، حمل الصبي للقرآن ولو لغير الدراسة، ولو لغير الدراسة. يعني الصبي مميز بيحمل القرآن بدون طهارة، بيجلده، بيحمل المصحف، بيصلح له الجلد، بيصلح له الخياط، هو حامله، هو غير، يجوز بالنسبة عند ما مخرم هذا عند الشيخ. قالوا لا، لغير الدراسة ما يجوز من حمله ومسه. نعم. ولو كتب محدث أو جنب قرآنا ولم يمسه ولم يحمله جاز. لأنه غير حامل ولا ماس، يكتب بس. يعني يتصور كانوا كيف بيكتب، يكتب كذا يعني. أما الآن تصوروا أسهل، عنده طباعة يطبع، بيكتب ولا بيمس شيء، حتى الشاشة ما بيمس، شوف بس، شوفه يكتب. ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كاثر أو نجاسة، أربع صور، وجب أخذه مع الحدث والجناب للضرورة. القرآن بيحرق نار بتتقد فيه، أو هدم بيسقط فوقه، أو كافر بيأخذه، أو نجاسة بتجي فيه، ماء ولا ما متنجس ولا شيء، بتجي بتصيب المصحف، يجب أخذه ولو للجنوب. إلا ما يجد مستودعا، يعني يبقى حامله ما وجد مستودع له. فإن وجد مستودع خلاص يجب عليه، ما عاد يجوز الحمل. ها ضرورة بس، الضرورة تقدر وتقدر بقدرها. فيضجع المستودع، وجد المستودع وضعه فيه، وإن لم يجد المستودع يتيمم إن قدر، إن قدر على التيمم يتيمم. وعند الإمام أبي حنيفة التيمم ما يشترط في التراب، عندنا الشافعية الله بيدور تراب وبار الرمل، وعند الحنفية يجوز حتى من الجدار، من الخشب، من الفرش، من الثوب، كل ما صعد على ظهر كل ما صعد على ظهر الأرض. حجارة، عنده حجارة معه، بعضهم يترك الحجرة في جيبه، يأخذ حجرة ويسوي بكذا بس ويتيمم. فإذا قدر على التيمم يتيمم وجوبا، إن قدر على التيمم يتيمم وجوبا تخفيفا للحدث. لما طربة تنزل فوق ماشي غرق، لما طربة تنزل خلاص الكتاب بيتمزق، وإلا بينزل الحبر منه، خصوصا في المخطوطات سابقا لا ممكن يتقطع، يتفتت نعم، فكذلك يبعد من مطر ولا من غرق أو من نجاس. وجب أخذه مع الحدث والجنابة إن لم يجد مستودعا، لكن يتيمم إن قدر، إن قدر على التيمم يتيمم. ثم وكل هذه الأحكام متعلقة بتعظيم المصحف الشريف، أنه عظيم، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وكلما لا ما لا يعد تعظيم للقرآن أو يعد امتهان، فإن قصد الامتهان فهو كفر. امتهانه كرميه إلقائه أو وضعه في قمامة أو هذا كفر والعياذ بالله، إن قصد إهانة ذلك. ويحرم توسده، محترم يفتح القرآن كذا ويتكي عليه أو يحطه في الجدار ويتكي فوق، ولا يمد رجل ونحوه، هو جالس في الجدار والقرآن أمام قدميه بالضبط وهو مادها نحوه، يقول يحرم، نصوا على حرمة هذا التوسد ومد الرجل إليه بل ووضعه على الأرض لما من شأنه أن يوطأ، حطوا فوق الفارس كذا، لا هذا شأنها أن تمر الناس بأقدامهم فيها، وضع القرآن فيها في امتهان وحرام لا يجوز. رتب الرداء مثلا، حط الرداء وحطه على المصحف على رداء، تنتهي الحرمة، لأن الرداء عادة ما حد يمر كذا، إنسان منصف عاقل ما يمر يطأ الرداء كذا بدون سبب. أما الفرش القطيفة دي هذه مفروشة على الدوام، الناس يمرون فوقها، أما فوق الأرضية لا، شوف الحد يمر فوق الأرضية كذا الرداء فوق كذا لا، ليس من شأنه أن يوطأ، فيجوز وضعه عليه على الرداء أو على الكرسي، أما في الأرض فلا يجوز. ولا يجوز كذلك ما يجوز، لأنه على الأرض، على الأرض الآن المتكي على الأرض ما يجوز، إلا حط شيء تحته، حط الرداء تحته مثلا يلقوا عليه لشيء من شانه لا يوطأ، إلا كاس موقع تحت المصحف كذا فوق الكاس، ما حد يطأ فوق الكاس، يرفع من الأماكن التي توطأ بالله بالأقدام. وكذلك مسه بله بالريك، بيفتح المصحف ما الورقة ما جات معه تلقيه بحط، يحرم، قالوا ما يجوز كلام الله، ما هو ناسب يفعل ذا هكذا بالريك، مع أنهم قالوا يجوز محوه إذا كتب في إناء، بعضهم يكتبون في التحسين من العين يكتبون آيات قرآنية في إناء، يقول لك امحو الآن، حط ما في الإناء ذا، حط ما في امحو اشربه، ما في شيء، لأن ماشي امتهان دي. والكرسي مدام هو ما يوطى الكرسي بالأقدام، لكن يضع الإنسان ما أحفظ شيء فيه نفس، لكنه ما هو لاي كرسي يقعون يحط المصحف فوق، حطوا على الميز ما يجلسون فوق، لكن الكرسي ما. ماشي مشكلة إذا ما قصدوا كذا، بس مجرد ما قصدوا أنه ما بيسمع القرآن ولا، أنه ما قصدوا التحسين له، يتابع معه كل الآيات أو بعضها. وكذلك المنزل يتنور بكلام الله تبارك وتعالى. يحرم مسه بالريق وحمله في التمائم كذلك. عنده آية الكرسي في ورقة يحطها ويحملها، هذا جائز. والأحاديث التي وردت في ذم التميمة، فكانت التمائم عند المشركين يكتبون فيها أسماء الأصنام ويحطون فيها خرز ويعتقدون فيها استقلال بنفع أو ضر. هذا هو النهي عنه، من علق تميمة فلا أتم الله له، قال صلى الله عليه وسلم. لأنه جاء في صحيح مسلم أيضا، قالوا يا رسول الله كنا نرقي في الجاهلية فما ترى في ذلك؟ قال أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى إذا لم يكن فيها شرك، لا بأس، لا شيء فيه إذا لم يكن فيها شرك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في السنن يكتب لأولاده التعويذ من العين، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ورد عن النبي أن من قالها يكفى شر له شر العين. كان يعلمها أولاده، والذين لا يعقلون منهم يكتبها لهم ويعلقها فيهم. وأن كانت الأفعال في الصورة مثل صورة أفعال الكفار، لكنها مختلفة في القصد والنية والرقية نفسها مختلفة تماما. النبي كان هو أصحابه يصلون عند الكعبة قبل أن يهاجر إلى المدينة، يصلون عند الكعبة عندها أصنام، هم في وجهتهم لا علاقة لهم بالأصنام تمام، يصلون أمام الكعبة والأصنام حول الكعبة 360 صنم ويصلون صلاتهم صح ولا ما يصح؟ لا علاقة لهم بالأصنام، هم يصلون لله جعل قبلتهم الكعبة. فكذلك فرق، المشركون كانوا يطوفون بين إساف ونائلة، واحد في الصفا وواحد في المروة، صنمين. بعدين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله قول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما قال فلا جناح عليه أن لا يطوف، فيكون مباح فعله وتركه، لكن فلا جناح عليه طوف، لا جناح عليه مما تخوفتم من أن المشركين كانوا يطوفون بين الصنمين، بين هذا وبين هذا. القصد اختلف والأجمع اختلف، هكذا القرآن عظيم، كتاب إنسان في القرآن علقوا تميمة. وبعض الناس يريدون الإنكار ويخلطون بين الأوراق كما يقال، خلاص لا يريد تميمة ولا يريد عزيمة، ويحكم على الكل بالشرك ما يفرق. في الشرع ورد التفريق، ورد التفريق في الشرع، وعند الفقهاء ما جعلوا هذا كهذا غير أنهم نبهوا على التعويذ الصحيح الوارد عن رسول الله والقرآن، فلا إشكال فيه. الإشكال في ما لا يعرف من الأسماء، أو في أسماء تنسب للشياطين أو لأصنام والعياذ بالله تبارك وتعالى. باب قضاء الحاجة. بدأ بالوضوء، بعدين السنن، بعدين أسباب الحدث، حين جاء بقضاء الحاجة، هي واحدة من أسباب له، من أسباب الحدث، هكذا سموها. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حيي كريم يكني، ما يذكر هذه الألفاظ أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن الغالب ما يذهب الإنسان إلى الغائط إلا للتبرز للبول أو التبرز. قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، كنا عن نتيان الإنسان لأهله بالتغشي. قال إن الله حي كريم يكني، ما يذكر الأشياء المستقبحة في الذكر التي يستحي أرباب المروءات من ذكرها والتحدث عنها، ما يذكرها إلا التعريض لا بالتصريح. باب قضاء الحاجة، يندب لمريد الخلاء، صمون الخلاء وبيت الماء يطلق عليه أيضا الخلاء، لأن الإنسان يختلي فيه ويسمى بيت الماء أيضا. وعندنا في اللهجة الدارجة يسمونها الطهارة، محل قضاء الحاجة يسمونها الطهارة، الإنسان يتطهر فيها. بعضهم يسميها الحمام لأنه يستحم فيها، لكن مقصود الشرع ما هو الاستحمام، مقصود الشرع النظافة والطهارة من النجاسة والغسل الحدث من الوضوء، الغسل من الجنابة. يندب لمريد الخلاء أن ينتعل، والموضع المعد لقضاء الحاجة، وإن كان الخلاء في الأصل المكان الخالي، خلاء مكان خالي لا يوجد به أحد، لكن المقصود هنا المحل المعد لقضاء الحاجة. والمتأخرين يحبون يسمونه حمام، الاستحمام ذا كلمة مشتركة يعني بين فعل الاستحمام للعبادة أو للعادة، وإرادة الاستحمام للعادة يشترك بين المصلي والتارك والمسلم والكافر، كلهم يستحمون، لكن مقصود الشارع مختلف. طيب يذكر هنا آداب قضاء الحاجة، يندب لمريد الخلاء أن ينتعل، أي يلبس النعلين، لا يدخل إلى الخلاء حافيا. نعم. وفي الحديث من دخل الخلاء حافيا فأصابه شيء، لا ما في الحفحف في ترك الرأس، عفوا، من دخل الخلاء حاسر الرأس، الحديث هذا في الحفيحة في ترك الرأس مكشوف، من دخل الخلاء حاسر الرأس فأصابه شيء من مس الجن فلا يلومن إلا نفسه. لكن في دخول الخلاء

إلا لعذر يلبس العلين إلا لعذر، عنده جراحة ولا شيء في رجليه ما يستطيع لبسهما فلا بأس كجراء، ويستور رأسه. نعم هذا سنة أن يدخل مستور الرأس. لهذا الحديث من دخل خلاء حاسر الرأس فأصابه شيء من مس الجن فلا يلومن إلا نفسه، فيضع يدخل خلاء أي غطاء على رأسه، قلنسوه أو منديل أو أي شيء تيسر له، ولا يدخل هكذا يترك رأسه مكشوف، يستر رأسه وينحي ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم، أسماء الملائكة كل اسم معظم، فمكروه أن يدخل معه شيء من القرآن، ذكر الله وذكر رسوله أو القرآن، إلى الحمام وإلى الخلاء يدخل عليه مكروه. بل الأذرعي من أئمة الشافعية قال بحرمة إدخال المصحف، مصحف كامل دخول، قال بحرمته، والمقرر كراهته إلا أن خاف على المصحف حد يسرقه أو حد يرميه. لكن ذا ناس بعضهم الآن يقدمون النظافة على أي شيء، عندهم نظافة الظاهر مقدمة، بس أي شيء يبعدون يرمون لا يبالون، خفت على ذي حد يرميه أو حد يسرقه خليه في جيبه. قال صاحب الزبد ومن سها ضم عليه باليدين، يطرح يده عليه صونا وكرامة يقضي حاجة. ونحم في ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم، ويندب أن ينزع الخاتم عند الدخول إذا كان مكتوب عليه اسم معظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، صححه الحاكم رحمه الله، وكان على خاتمه محمد رسول الله، محمد في الأدنى ورسول في الوسط ولفظ الجلالة في الأعلى، محمد رسول الله، كان إذا أراد الخلاء وعليها يخرجه. فأن دخل بالخاتم ضم عليه كفه، نعم، الذي عليه اسم تلك الأسماء، أما إذا ماشى عليه اسم فأمر مباح شادخل. وإن كان بعض الذين يهدون الإنسان خاتم يطلبون منه أن لا يدخلوا إلى الحمام، فإن في هذه الأحجار والخصوص أسرار، فيها أسرار إلهية أودعها في هذه. فالإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا في عجائب وخصائص الخصوص، هذا القول المخصوص في عجائب الخصوص. فإن أسرار الوجود منتشرة في كل شيء، إذا كان من عند سيدنا سليمان اشتهر بالخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن دخل الخلاء بالخاتم ضم كفه عليه، ويهيئ أحجار الاستنجاء، نعم، قبل الدخول إن أراد الجمع وإن أراد الاقتصار يهيئها، يخليها جاهزة، سواء كان الأحجار أحجار، والمقصود بالحجر كل طاهر قالع للنجاسة غير محترم. المناديل هذه الذي ظهرت في العقود الأخيرة كذلك مفيدة في الأحجار، تفعل فعل الأحجار، بل عادها أبلغ أنه يلين وينعطف، ممكن يمر على المعاطف ويخرج ما بها من نجاسة، ويهيئ أحجار الاستنجاء حتى أراد الاستنجاء بالماء، لأنه يسن الجمع بينهم، يسن الجمع بين الحجر

0: السياق له، السياق عن عن مسجد، عن مسجد قباء. قال هو مسجد قباء. صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: مسجدي هذا هو الذي أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا في الهجرة، أنه قد كان هناك مسجد، مسجد قباء يبعد أميال أو عدة كيلوات عن ليس طويل عن المسجد النبوي. وكانت المدينة، يذكر بعضهم أن المدينة كانت في عصر رسول الله المسجد والساحات اللي حوله كل المدينة، والآن قد ما عاش بيت فيها أبدا إلا كل مسجد وساحات كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، إن الله أثنى عليكم، فبماذا تتطهرون؟ كيف تتطهرون؟ قال: يا رسول الله، كنا نتبع الحجارة بالماء. جاء عند البخاري قالوا: كنا نستنجي بالماء. وعند البزار قالوا: كنا نتبع الحجارة بالماء. يعني يجمعون بينهما، بين الحجر والماء، في هذا فضيلة عظيمة. يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يهيئ أحجار الاستنجاء. وأنا أراد الاستنجاء بالماء. ويقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، تعوذ بالله منهم. والخبائث إناث الشياطين. قدمت البسملة هنا على الاستعالة بخلاف التعوذ في الصلاة وقراءة القرآن، تقدم يقدم التعوذ أولا أو لا يقدم التعوذ أولا ثم البسملة، لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن، البسملة من القرآن وقدم التعوذ بخلاف هذا. البسملة هنا ذكر وتحصل. تكتب بالألف: بسم الله، بعدين سين مين. أما إذا أضيفت إلى الرحمن الرحيم فتكتب متصلة الباء بالسين. في سورة العلق: اقرأ باسم ربك. كيف رسمها الصحابة؟ مفصولة الألف، بالألف مفصولة، ولكن في بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وغيرها متصلة بالباء. ورسم القرآن يجب متابعته، ممكن تكتب أي خط نسخ أو ديوان أو كوفي أو غير، ممكن تكتب، لكن الرسم شيء آخر. يعني مثل بسم ربك الذي خلق مكتوب كذا، يجب أن تكتب هكذا، لا يجوز أن تكتب بكتابة ثانية. ملك يوم الدين ميم مرتبط مع الكاف، ميم لام كاف مكتوب ماشي ألف ألا، بعدين وضعوا زيادة مثل التعريف مالك، وهي قراءتان ملك ومالك. وأكثر القراء يقولونها ملك بالتخفيف بدون مد، ملك يوم الدين. أشهد أن اتباع الرسم واجب، لا يجوز أن يكتب بغير رسم القرآن. الإنسان إذا أراد بشيء القرآن قال أصاد أراد به القراءة فليكتب على الرسم. زادوا المتأخرين وقبلوا المتأخرين من ذاك الزمان من عصر التابعين النقط، نقطوه، ولا كان في زمان الخلفاء ما شفي نقط، حروف فقط، ويفهمون يعني من صفاء قرائحهم وجودة أذهانهم ما يحتاجون إلى النقط، بعدين نقطوا. وسيدنا عثمان لما أرسل المصاحف إلى الأقطار وإلى الأمصار أرسل مع كل مصحف قارئ، تمام، مع كل مصحف قارئ يقرأ الناس من كيفيات الأداء الصحيح للقرآن. وإن كان القرآن تلاوته قراءته مفتوحة، ما بيلزم الناس كلهم بطريقة القراءة اللي بيقرأ بها القراء في الأداء من إمالة وتسهيل ومخارج، هذا شيء مطلوب. ترتيل القرآن وتجويده والتغني به مطلوب من الإنسان، لكن صعب مطالبة العامة كلهم يتحولون. فالناس تقرأ ولا معهم يقرون القرآن يتركون القراءة، ولكن الأفضل أن المؤمن أن يحسن صلته بالقرآن من حيث حسن التلاوة وحسن التدبر وحسن العمل. فأما عند للإنسان مع القرآن مهام، ليس حسن التلاوة ولا فقط، هذا واحد منها، التدبر والتفاهم، العمل، وقوف عند حدوده، كل هذه مهام ينبغي المسلم أن يتجه إليها. ويقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وبعضهم يكررها ثلاثا، قال يكررها ثلاثا، غفرانك غفرانك غفرانك، هذه الاستغفار، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يستغفر الله من الوقت الذي مضى في الخلاء من غير ذكر، فيستغفر الله تعالى من هذا. وبعضهم كان له ورد من القرآن يقرأه في الخلاء بقلبه، طبعا لا يتلفظ، يقرأ بقلبه، عنده علم، كلما جاء الخلاء يذكر العلم اللي تركه ويواصل، لأنه حافظ القرآن، فما يفوت الوقت الاتصال بالقرآن. صلى الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أرواح معلمين ومشايخنا، والحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: ثان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان يصل إليه بث نور الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. في هذه الرحلة المباركة وهذا الوقت المبارك نرحل وإياكم فيه مع رحاب العلم والعلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المستمعون، يطيب لنا أن نرحب بفضيلة الحبيب العلامة الداعي لله الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، الذي تكرم في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت بالضبط أن يجيب على أسئلتنا وأسئلة إخواننا المستمعين. نرحب به مجددا ونطرح عليه أولى أسئلتنا. يسأل بعض الناس عن حكم الميزان الذي استعمل في كثير من المحلات التجارية، وهو الميزان الحساس، أظن والله أعلم الذي يشتغل على الكهرباء، فيقول في السؤال ما حكم الميزان الحساس لاستعماله في البقالات، مع العلم أنه يعطي الوزن بالقسط من دون زيادة أو نقصان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن السؤال الذي طرح لهذا اليوم لقد تقدم السؤال فيه، ويقولون ميزان الإلكترون، ولعله قد أجبنا عليه في سؤال سابق بأن الميزان بأي نوع من أنواع الميزين ينبغي أن يزيد الإنسان في الشيء المعطى، ولا يشتري الويل بحبة كما قال القائل، ما يشتري الويل بحبة، لأن جاء زجر شديد في قوله تعالى ويل للمطففين، والتطفيف أن ينقص في الكيل أو في الوزن. وأما إذا جاء سواء، ولكن عاد قالوا ذكر لنا أن بعض الميازين هذه على الإلكترون أن حتى الهواء لو حل فخ جسمه ولا هواء جاء يخليها ترجع الميزان، هذا غلط. فأي ميزان يتوهم صاحبه أنه لا يعطي العطاء الكامل أو أنه يحيف، هذا لا يعتمد عليه البياع ولا المشتري، وإنما يعتمد على ميزان الذي يعرف يكون عنده يقين 100% أنه أعطى المستحق حقه الكامل بالوزن الكامل. حين كان جاء السؤال حق اليوم هذا أن الميزان يعطي سواء بدون زيادة ولا نقص، هذا إذا أعطى الحق الكامل هذا أدى الواجب، ولكن الأفضل في حق من يوزن أو يكيل يزيد قليل في الوزن أو يزيد في الكيل، كما قال قايل لا يشتري بحب. ولكن إذا كان يعرف أن الهواء من سواء حبوب هبت ولا حنفخ بثمه يؤثر على هذا الميزان يخليه يرجح، فالرجحان ما هو بلا بالشيء الموزون إلا بالهواء الذي وقع في الكفة أو في أنا ما عرفت الميزان الإلكترون هذا على إلا على حسب الوصف وعلى حسب الطرح يطرح من السائلين. فأنا أقول إن إذا كان الكفة حقه هذه نزلت إلا بسبب الهواء أو ضغط أو دقسه، هذا كشخص الذي حجب عند سكرات الموت ما قدر ينطق بالشهادتين. عندما قيل له لماذا حضرها في النوم، قال لي أن شوكة الميزان تعلقت في لساني ولا قدرت أنطق بالشهادتين، لأن الشوكة حق الميزان ذل أيام الشوكة حق الميزان عادي ذا. لكن الحين هذا إذا كان الإلكترون أو غيره أو على الكهرباء أو غيره، هذا إذا تحقق للشخص الذي يوزن بل أعطى الحق كامل بدون حيف، هذا ما عليه شيء، والأفضل يزيد. وأما إذا كان يشك من ذي هل أعطى الحق كله ولا الهواء خلى الكفة ترجح أو نفخ بيده أو دقسها بيده أو نفخ بثمه خلى الكفة خلى الميزان رجح، هذا لا شك أنه يغارط نفسه بنفسه وبيكون مأثوم عند الله إذا عنده شك في أن القدر المعطى للشخص الذي وزن له لم يسوف حقه كامل. لما السؤال حق اليوم هذا قال أنه يعطي الحق سواء سواء بدون زيادة، إذا أعطى الحق سواء سواء لكن ينبغي ويستحب يستحب للشخص ليوزن أو يكيل يزيد في الكيال يزيد في الوزن حتى لا يقول لا شيء ويل بحب، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أحد الإخوة المستمعين معنا على الخط، تفضل.
3: من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟
1: طيب ما الحكمة من هجرة الرسول؟ أي سؤال آخر؟ إذن سؤاله يسأل عن الحكمة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
2: الهجرة احتوت على أسرار عظيمة وعلى تحولات كبيرة جسيمة لا تخفى على كل ذي بصيرة، فإن الرسول جلس 13 سنة بعد نزول الوحي عليه، مضيق عليه من أهل مكة ومن قريش، ما قدر ينشر ما أمر بتبليغه، وإذا نشره يوذى ومخنوق، ما ضيقوا عليه الخناق، وجلس 13 سنة وهو في مكة ما شاف النتيجة حق التبليغ، ضئيلة جدا. لهذا فكر الرسول كم في الهجرات من صلاح من صلاح ومن نفع متعدي، فلما فكر في الهجرة وألهمه الله أن يهاجر وجاء الأمر له بالهجرة، 10 سنوات قضاها في المدينة بعد الهجرة، أقل من المدة قضاها بعد الوحي في مكة، 13 سنة قضاها ماشي نسبة للتبليغ والنشر والفائدة الحاصلة في 10 سنوات كبيرة جسيمة عظيمة جدا. فهو موكل بمهمة وكلها الله إليها وهو التبليغ ونشر الإسلام في المجتمع ككل، لأن هذا دين الإسلام دين الحق أراد الله يظهره على ديان كلها وعلى وأن يعمبه جميع الأرض شرقا وغربا سهلا ووعرا. فلم يتمكن من ذلك التبليغ إلا بعد أن هاجر، وكم في الهجرة من عبر وكم في الهجرة من أمور يعني غريبة في ذاتها وفي صبر النبي وتحمله والمخطط كيف خطط لها وكيف سلم ونجى نفسه من المؤامرة الخبيثة التي تآمر عليه قريش بأن يقتلوه، وحتى جعلوا الجائزة لمن يقتله، ثم جعلوا الجائزة لمن يدلهم على مكان بس مياه من الإبل، جائزة عظمى مياه من الإبل لمن يدلهم على مكان، ولكن بالحكمة الإلهية والمواهب الربانية اللي وهب الله نبينا محمد تخلص من هذا والحفظ له. والله يعصمك من الناس، حفظ الله وصار كيدهم في نحرهم وسلم الله من شرهم، ووصل إلى المدينة وانتشر الإسلام، وحتى عاد بعد 8 سنين ألا افتتح مكة حتى صارت مكة بلاد إسلام في 8 من الهجرة، افتتح مكة وقلت 8 و9 و10 عاد 3 سنوات وبعد توفي الله صلى الله وسلم عليه. الهجرة فيها فوائد كبيرة ومنافع عظيمة وحققت الهدف الذي أرسله الله به وهو التبليغ، فقد حقق الله التبليغ له بعد ما هاجر ومأمور بأن يبلغ الأمة كلها شرقا وغربا، كل أبيض وكل أحمر وكل أسود وكل عربي وكل عجمي، والحمد لله على ذلك والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أحد الإخوة معنا، الأخ عمر بحشوان، تفضل.
4: من يجعل صلاتك العادة ثم يعيد إلى غفلته إلى ما حرم الله،
1: طيب
4: ما حكمه وهل تصح صلاته؟
1: طيب سؤال آخر،
4: سؤال آخر، ما هو قنوت النازلة؟
1: جميل. أي سؤال آخر؟
4: أنا العف منك.
1: طيب السؤال الأول يقول من يتخذ صلاته عادة ثم يتخذ صلاته عادة وثم يعود إلى ما حرم الله عز وجل بعد الصلاة، فما حكم صلاته هذه؟
2: الله سبحانه وتعالى شرع لنا الدين وجعله مأمورات ومنهيات، والمأمورات أوجبها علينا في مأمورات مواجبة ومأمورات مندوبة، والمحرمات محرمات واجب يبتعد الإنسان عنها وأشياء كرهها لنا، وجعل له اختياره وجعل له حساب بعدين بيحاسب على ما يفعله من خير وما يفعله من شر، ما يفعله من خير بجازة عليه وما يفعله من شر. الخير إذا أدى واجباته أدى الخير حصل أجر، الحرام ينهى الله عنه ابتعد عنه حصل أجر، وأما إذا كان وقع في الحرام عليه وزر. ترك المنهيات عليه واجبات، ترك الواجبات عليه وزر. فإذا واحد يؤدي الواجبات اللي عليه، أدى الفروض والأمور اللي وجبها الله عليه أداها، ويقع في المحرمات هذه الواجبات ما بيطالب لأنه أدها على وجه المطلوب. اللهم المحرمات اللي ربي ينهى عنه وقع فيها بيحاسب عليها وبيناقش فيها وبيعاقب على قدر ما عمله من المخالفات، وإن وقع إلا فيها كلها المأمورات تركها والمنهيات وقع فيها بيحاسب على ذا وذا وبيعاقب على ترك المأمورات وعلى ترك المنهيات. فهذا الشخص الذي يصلي صلاته على حسب السؤال يصلي صلوات، ولكن بعد الصلاة يفعل أمور محرمة وأمور ما يقرى شرع، هذا خلط عملا صالحا وخلط سيئا. العمل الصالح الصلاة أداها على وجه المطلوب، هذه صلاة إذا أداها بأركانها وشروطها الظاهر يحكم بس بصحتها، وأما بالباطن علمه عند الله. الظاهر إذا أدى شخص مسلم أدى صلاته بأركانها وشروطها وتنام صلاتها نقول صلاة صحيحة ظاهرا، الظاهر صحيح. طيب مجرمه يعمل فجور يعمل عصيان يعمل أشياء كبيرة كبائر حتى، نقول هذه عليه وزرها. فلا نقول من يصلي ولكنه يقع في المحرمات الصلاة حقه غير مقبولة ولا الصلاة غير صحيحة، هذا غلط. أول الصحة إذا أتى بأركانها وشروطها وتنابطلاتها هذا صحيح، وما القبول علمه عند الله، ما نقدر نقول مقبولة ولا غير مقبولة. وأما الاتيان ووقوع في الحرام هذا ما يحاسب عليه، لكن الله قال في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة الحقيقية التي يديها الإنسان بأركانها وشروطها وتنام صلاتها مع الحضور فيها والخشوع، هذه لا شك أن الصلاة بهذا الحالة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأنه حصل في وقت النبي أن شخص يتعاطى بعض الأمور في الخفاء، شكوه عند الرسول قال هل يصلي؟ قال نعم صلاته يؤديها كاملة مكملة. قال النبي ستنهى صلاته، تركوه فترة قال يا رسول الله شوف فلان يمارس أمور في الخفاء سرية محرمة هل يصلي؟ قال نعم، قال ستنهى صلاته. فثالث مرة ما شاء الله تاب من الأمور اللي مارسها في الخفاء بسبب نص إنه محافظ على الصلاة. فنقول هذا الشخص الذي يؤدي الصلاة اللهم إذا هي على البكي المطلوب، أما إذا كان صلاة ناقص في أركانها ناقص في شروطها يقع في مبطلاتها هذه الصلاة باطلة ولا عبرة بها، ما صلى هذاك المسيء صلاة وقال صلي فإنك لم تصلي. أما إذا أداها بأركانها شروطها هذا ظاهرا صحيح والقبول علمه عند الله، وأما ما يمارسه في الخفاء من معاصي ومن مخالفات ومن إجرام بيحاسب عليه. فلا يتناقض هذا مع هذا، نقول خلاص ما دام لا يمارس أمور محرمة صلاته بيسبها أو صلاته باطلة، لا. فالمعتمد عند الشافعية أن العاصي مهما عصى لا يثر عليه في صلاته ولا الصلاة يؤديها، فإذا أدها على المطلوب سلم من عقوبة عليها، والممارسات اللي مارسها في المعاصي ما يعاقب عليها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أحد الأخوة المستمعين معنا على الهاتف، تفضل.
5: نعم كنت أصلي ماموما.
1: تفضل.
5: ثم كنت أصلي ماموما.
1: أيوة أيوة.
5: وقريت رب أغفر لي، قريت بعض من التشهد يعني سهو.
1: طيب.
5: فما الجواب؟
1: في إيش من موضع قريت التشهد؟
5: آه.
1: في أي موضع من؟
5: في التشهد في رب أغفر في أول. في أول ركعتين.
1: في الجلوس بين السيدتين قصدك؟
5: أيوه في الجلوس بين السيدتين.
1: نعم.
5: بقرأ رب اغفر لي قريت التشهد بعض من التشهد.
1: نعم.
5: ورجعت عدت اثنين.
1: نعم.
5: إذا قريت مثلا في أول ركعة ثبت إذا أبي مثلا يعني سورة ما بعدها ثم طيب. قريت إذا يا نصر الله.
1: طيب.
5: أفيدهم ثالثا.
1: أيوه.
5: قريت أن توضع للصلاة.
1: نعم.
5: والماء غير كافي عندي كثير. أول توضعت ثم اغتسلت يعني ولا لمست يعني العين الثاني هذا.
1: طيب انت في السؤال الثالث هل بتغتسل انت ولا بتوضى؟
5: لا بغتسل بتوضى للجمعة. والماء غير كافي عندي.
1: طيب
5: اول يعني الماء غير كافي اول بدأت الوضوء.
1: طيب
5: ثم اغتسل مثلا الجمعة او غير او غير الجمعة.
1: طيب
5: مثلا الماء غير كافي.
1: طيب ان شاء الله
5: بينهم رياضة عفواكم الله.
1: طيب بالنسبة لسؤاله الاول أو قبل أن نطرح أسئلة الأخ هذا معنا أيضا سؤال من أسئلة الأخ عمر بحشوان يسأل عن قنوت النازلة ما حكمه وكيفيته؟
2: قنوت النازلة مشروع لكل نازلة نزلت بالمسلمين شرقا أو غربا سواء عندك في بلدك أو ما في بلدك فأي نازلة نزلت بالمسلمين من قحط من غلاء من قل الأمطار أو حروب أو فتن أو أي مصيبة نزلت في المسلمين ينبغي للمسلمين أجمعين أن يدعو أن يتوجهون إلى الله بالدعاء خصوصا في بالقنوت بأن الله يرفع عنهم النازلة هذه ولا نقول لازم الذي إذا كان النازل عندنا في بلادنا وإن كان في بلاد ثاني ما لا دخل به لا المسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضا والمسلمون كالجسد الواحد كالجسد الواحد كما قال النبي إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسر والحمى فهي أي نازلة نازل المسلمين الآن على سبيل المثال الغلاء عندنا هذا نازلة غلاء كل يشتكي من الغلاء ولا داري الرحمة بتجي الرحمة من الله هل بيرحم هل بيرحمنا دولة أو تجار أو مسؤولين أو عقال أو أصحاب وجاهة أو أصحاب كلمة أو أصحاب سلطة يرحمون ويتحركون في رفع الغلاء هذا الفاحش خصوصا في المواد الضرورية المواد الضرورية للناس طيب هذا القحط وهذا الغلاء كل يشكي منه كيف ما يقنتون يقنتون برفع الغلاء ما عاد فوق والحروب والفتن والأمراض حتى في الأشجار في النخل وغيره ما عاد في الأوادم أوادم فيهم أمراض تعال المستشفيات مليانة الله يدفع المرض الأمراض والأسقام والحمى هذا البلاء وقلنا سواء كان في بلادنا أو لم يكنش في بلادنا ولكن في بلاد مسلمين فينبغي للمسلمين أجمعين لي عندهم هذا النازلة ولي ما عندهم النازلة وأن لنا نقول بلاد ماشي نوازل عندهم فيات بلاد سؤال مطروح نبغى حد يجيب عنه يقول بلاد ماشي نوازل عليهم ما حد فوق خذ المثال من عندنا الغلاء موجود والقحط موجود والأمراض موجودة حتى في الأشجار وفي الحيوانات وفي بني آدم والحمى موجودة وأمراض مستعصية فالبلاء موجود ولا يرد القضاء إلا الدعاء فنهيب بجميع المسلمين في أي صلاة يصلونها إمام مع المأمومين معه يقلت الإمام منفرد وحده أما يقلت كذلك أما مأموم بيقلت وحده بيقلت للنازلة والإمام ما قلت ما يصله ألا إذا قلت إمامه يقلت يؤمن على الدعاء حقه وإذا ما قلت ما عليه شيء الماموم ذا لأنه مربوط بالإمام فنقول إنه بالأئمة المساجد ومن صلى منفر بعض الناس إذا صلى منفر يقول انقتل من ما حب يقول آمين كأنه عنده ما صح القوت إلا بآمين آمين ما هو لازم قلت وحدك اللهم اللهم عافنا وصفنا وحفظنا المسلمين والحد يقول آمين له ده يصبر على الدعاء قال إذا هو إمام وقفاه أحد من المامومين إذا دعا يؤمنون على الدعاء حقه هذا وهو مطلوب في جميع الصلوات حتى في النفل حتى في النفل وكثير من الناس ينتقدون على القنوت على قنوت النازلة ولكن وجدنا هم ذي اللي ينتقدون على متنازع لما جاء حرب الكويت والعراق وحرب قلت هلا قنابل تصلهم صواريخ أمرهم العلماء اللي يعتمدونهم أن يقلتون. طيب كيف تنكرون على القوت النازل؟ صار يقلتون قوت طويل عاده يأخذ ساعة وأكثر، وقالوا ما انتقدوا عليه إلى منهم حسوا الحريق فيهم. فنقول جب على المسلم يكون عنده شعور بما يحصل لأخوان المسلمين شرقا أو غربا، ولا تقول أنا ماشي عندي، ولكن نعتقد ونرى أن أي بلاد المسلمين لا تخلو من نوازل ظاهرة أو باطنة. ثم أنه فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للأئمة خصوصا في الجمعات الكبيرة يقنتون، ولا هناك وارد عن النبي قنوت للنازل خاص، وإنما يقنت على حسب ما نزل من فالآن أقول اللهم عافنا والطف بنا وارحمنا والمسلمين، اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف العافية ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والبلاء والأمراض والأزقام والحمى والحروب والطاعون والزلازل، وأمن جميع المسلمين بو أمان مساكين في بيتون في قلق نحن بيت في أمان، الأخوان المسلمين بيتون بلا ماوى، وأوطانهم أوطان مسلمين ما فيها أمان، إنه من سرقات وإنه من قتل وإنه من نهب وإنه من اضطهاد وإنه من على خطر، يعني بيت نيامنا. لكن نجد في أخوان المسلمين بيتون ماشي ماوى لهم، بيتون بلا ماوى، بيتون ما هم دارش بيبدع عليهم، عاد بيصبح لما ثاني يوم ولا بيصبح إلا ميت قلوا مما يشاهدون وما يمارسونه من التعذيب والاضطهاد والقتل وغيره. فينبغي للمسلمين أن يدعون بالقنوت في كل صلاة، هذا قلت نزل، ولا لو شيء دعاء ورد عن النبي، لأن النبي دعاء لما نزلت على ذي القرة لما قتلوهم حوالي 70 من القرة قتلوهم، دعا على رعل وذكوان دعا عليهم لأنه أسوى إجرام وسوى مصيبة في المسلمين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. من دمون نستقبل مكالمة من الأخ سعيد بغداد، تفضل، وعفوا على طول الانتظار على الخط، تفضل. يا عبد الله تفضل.
6: ما أثر ذبح طوال الحيوانات؟
1: أعد السؤال.
6: ما أثر ذبح طوال الحيوانات؟
1: ما أثر إيش؟
6: ذبح
1: ربح
6: طوال الحيوانات.
1: شكرا على الاتصال. طيب ما أثر ربح صغار الحيوانات كأنه يربي حيوانات ويبيع الصغار حقها؟
2: السؤال هذا هو
1: هذا اللي بلغنا منه.
2: قال ما
1: أثر ربح صغار الحيوانات كأنه والله أعلم أنه يربي بعض الحيوانات ويبيعها يعني مثل الأرانب أو شيء كأنه
2: تأكد من السؤال. على كل حال إذا كان قصد السائل أنه يربي حيوانات صغيرة وينميها وإذا كبرت يبيعها، هذا يعني لا جائز هذا إذا لم تكن الحيوان نجس، فبيربي قروان يا الكلب ذا ولا خنازير هذا نجس ما يصح بيعه ذا، ما يصح بيعه. وأما حيوانات يعني غير نجسة حتى العفو بد الدابة ذا ما غير ما أقول بيربيه وبيلاكمه بيبيعه ما في شيء، ولا غنام ولا أبقار ولا جمال صغار الحيوانات يمتنع على في الحيوان النجس مثل الكلاب حقها الجروان عيال هذه أو الخنازير بيربيها وبينميها وبيبيعها، هذا ما صح حرام ذا لا نجس نجاسة هذه ما صح بيعها. أما ما عداها من حيوانات أرانب ما حتى غير مأكولة يعني صغار الحمير أو غيرها من الحيوانات الأخرى اللي يقونها في الحدائق دي هذا جائز ما في شيء، بيربيها وبيبيعها صحيح والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وإذا كان السؤال على ما طرحناه من قبل الأخ عبد الله سعيد وإن يحتاج إلى توضيح فالرجاء منه يتصل على الأخ المنفذ حتى نستفهم منه أكثر. معنا على الخط الأخ أبو وليد، تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضل أخ أبو وليد.
7: الله. بالنسبة للبر الانسولين هذه،
1: طيب
7: البر الانسولين هذه تستخدم لمرضى السكر،
1: نعم،
7: وهي ضرورية. سمعنا من بعض الأطباء يقول أن هذه الإبر يعني مستخرجة من جسم الخنازير.
1: طيب
7: الآن نريد توضيح الشريعة يعني هل هذا يستخدم.
1: طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. قبل أن تجيب الحبيب مشهور على سؤال الأخ أبو وليد، عندنا أيضا سؤال من الأخ الذي اتصل قبل قليل، يقول أنه قراء التشهد في الجلوس بين السجدتين، قراء التشهد في الجلوس بين السجدتين، فما حكم صلاته؟
2: قراءة التشهد في غير في الجلوس بين السجدتين يعني قراءة في غير محله، حتى قراءة عمدا المعتمد أن الصلاة صحيحة، وإنما إذا قرأه عمدا أو سهوا، إذا نقل ركن قولي إلى غير محله الصلاة صحيحة. قرأت التشهد في القيام، قرأ في السجود، قرأ في جسم السجدتين كما جاء في السؤال، قرأ في جسم السجدتين، ما هو محله ذا، ما هو محل التشهد، هذا محل جسم السجدتين. رب اغفر لي، هو قرأ التحيات والمباركات كله أو بعضه، فنقل ركن قولي إلى غير محله عمدا أو سهوا لا يبطل الصلاة حتى عمدا، لكن يصلي يسجد للسهو إذا نقر ركن قولي إلى غير محله. هذا من أسباب سجد السهو، نقل ركن قولي إلى غير محله، وقال العلماء ركن كامل أو بعض ركن، سبر التحيات المباركات والصلوات بعض سنة، هلا ما محل سنة يسجد السهو، ما هو ولا سجد الصلاة صحيح ما تبطل الصلاة، لا سجد الصلاة ولا سنة، إذا سجد يقبر الخلل ما سجد الصلاة حقه صحيح، نعم ولا عليه شيء. فعلى كل حال نقل التحيات التشهد هذا لما قرأ السائل هذا في الجزء السجدتين نقول نقل الركن إلى غير محله، محله إلا رب اغفر لي وارحمني، ما هو محله ذا شهد إلا محله في الجلسة الأخيرة أو في الدركعة الثانية بعد السجود الثاني، فنقول صلاة صحيحة إن كان ماموم ما عليه يسجد السهو يتحمل السهو الإمام، وإن كان منفرد أو إمام سنة يسجد للسهو إذا نقر ركن قولي لغير محل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأثابكم الله. أيضا من أسئلة هذا السائل إن يقول كأنه يسأل عن ترتيب السور، يعني بعضهم إذا قرأ مثلا إذا جاء نصر الله قرأ بتبت يده بعدها، فهل يسن أو لا؟
2: السائل يسأل إذا قرأ في الأولى تبت وبقرأ بيقرأ في الثاني إذا جاء بيرجع ريوس بيرجع، هذا من ناحية القراءة صحيح وجائز ولا يبطل الصلاة، لكن الأفضل أن يأتي بالسور في الصلاة مرتبة الأفضل، ولكن لو عمل هكذا قرأ في الأولى تبت يداه بلهب ثم قرأ في الثاني إذا جاء رسول الله الفتح صلاة صحيح ولا عليه شيء، ما عليه شيء أبدا ولا فيها خلل ولا يسجد السهو. نقول لكن هذا فوت الفضيلة. إيش الفضيلة؟ الفضيلة إذا قرأ سورة في الركعة الأولى في الثانية يقرأ من بعدها، يأتي سور من بعد اللي من بعدها، وإن قرأ الآية سورة من قبلها صلاة صحيح ولا عليه سجد السهو ولا غير، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ ربيع، تفضل يا أخ ربيع.
8: أيوة
1: تفضل أخوي.
8: جمعة مباركة يا حبيبي.
1: علينا وعليكم إن شاء الله.
2: جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله.
8: بسأل على الشهيد، بعض الناس لا أحد مات ولا أحد ذا يذكرون إنه شهيد ولا حي، على من نطلق كلمة شهيد يعني؟
1: نعم.
8: ممكن تعطينا توضيح أكثر يعني؟
1: طيب جميل.
8: وكذلك من مات يوم الجمعة أو ليلتها يعني؟
1: نعم.
8: وعلى كل واحد بعد كل من يواحد قالوا ده شهيد شهيد يعني، أبغى التوضيح أكثر. جزاك الله خير.
1: جزاك الله خير. إن شاء الله تسمع الإجابة. أي سؤال آخر؟
8: أحسنت شكرا.
1: طيب نعود الآن إلى آخر سؤال من أسئلة الأخ. أنه يتوضأ أو عنده ما غير كافي في يوم الجمعة، هل يبدأ بالوضوء أم بالغسل؟
2: غسل الجمعة سنة، والوضوء لأي صلاة فرض أو نفل واجب، فإذا عنده ماء لا يكفي للغسل والوضوء، يقدم الوضوء أول، ألا عليه جنابة يندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر ويتغسل ويغسل من بدنه ما قدر إن عليه جنابة، إذا كان ما عليه جنابة إلا عليه حدث أصغر عليه وضوء وبيتغسل الجمعة، نقول للوضوء أبدأ من الغسل، توضأ الأول وإن عاد شيء ما زاد معك غسل ما قد تقدر عليه من بدنك، هذا إذا ماشي جنابة عليه. وأما إذا شيء جنابة عليه يندرج حدث الأصغر تحت له الأكبر ويجب عليه يغسل بالماء يمعون ما قدر من بدنه من فوق ومن تحت ولا عليه وضوء لأنه عليه جنابة. ذا صاحب الجنابة حدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر يكون كان ماشي عليه حدث الأصغر وهذا يغسل بالماء يمعون ما استطاع من بدنه من فوق ومن تحت مع النية رفع الجنابة وعليه يتيمم بعدين لأن إذا ما استوعب الماء جميع البدن يتيمم الباقي. أما إذا كان لا ما عليه جناب إلا بيتغسل الغسل المسنون أو المندوب للجمعة هذا مسنون ذا عليه يتوضأ لو ينعاش ما زاد يغسل بما قدر عليه للجمعة ماشي زاد ما عليه شيء
1: تحصل له ثواب السنية إذا كان ما قليل
2: إذا ما قدر إذا يحصل فضل السنة ويكمل بعدين بالتيمم يكمل بالتيمم لكن ذا نادر فيه ذا في محل مقطع ذا ماشي ما فيه ما عندنا الحمد لله متوفر لكن لو فرضنا في محل ما يوجد ماء إلا قليل ولا عليه جنابة وبيتغسل للجمعة أو يتوضأ وما بقى من الماء يتغسل به حيث ما يصل الماء وما بقى من بدنه ما وصل الماء يتمم عنه لأن التيمم يحصل عن الوضوء وعن الغسل والله أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الحبيب مشهور. هذا سؤال من الأخ أبو وليد يسأل عن الإبر الأنسولين ويقول أنها ضرورية ويعني يجب استعمالها للمريض السكر لكن سؤاله يقول أن كثير من الأطباء يقولون أنها مستخرجة من شحوم الخنزير أو غير ذلك من الحيوان فما حكم استعمالها؟
2: هذا الإبر اللي يسأل عنها الأخ عندهم قاعد عند الفوقها لا نجس بالشك لأن نجس بالشك فأنت يقن وتحقق لديه أن الإبر الأنسولين هذه من شحم الخنزير أو من أي نجاسة كانت حرام استعمالها وهي نجسة ولا تجوز أبدا بعد التحقق والتأكد أنها يعني يأتون بها من شحم الخنزير أو من أي نجاسة كانت وأما قبل التحقق على ذلك ألا نظريات أو أوهام ربما تكون من كذا فالقاعدة الفقهية أنها لا نجس بالشك ولكن الاحتياط النبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الاحتياط كما الآن في هذه كثير من العطورات الرشري يقول النار تعلق فيها وأنها مسكرة إذا تحققنا على أسكار نجس ما عاد في شك أبدا كما هذا الكولونجيو قالوا تحققوا على أنه مسكر وكانوا يتعاطونه بدل الخمر هذا ما عاد في شك غير الكولونجيو من العطورات الثانية قالوا النار تشرب فيه ما هو حج على أنه مسكر فنقول الحكم يدور مع العلة إذا أسكر فهو نجس وإذا ما أسكر فهو طاهر لأن حلال نجس بالشك لكن ما دام الإنسان عنده ريبة فيه شك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هكذا يقول النبي إلا هو لا الابتعاد عنه فما يفعلون بعض الناس من هذه العطورات الرش هذه والعادة في المساجد لا ولا تركه ليش لأنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لأن ما دام في تهمة أو يتوقع أنه فيه الإسكار موجود فيه هذا ابتعاد عنه أو لا أما لو تحققنا أنه مسكر هذا معارفيه احتياط لا ألا يحرم استعماله ونجس باتفاق بدون خلاف تحقق الأسكار كما قلنا لكم الآن تحقق الأسكار في الكولونجو نوع من الرش يقول

0: الشريعة تحكم بالظهر، ما نقص بالشك، ما نقص بالشك، لكن لا ولا تركه. ولأن السائل يسأل عنه سؤاله عن الإنسولين هذا.
1: نعم.
0: فإذا عنده شك فيها إنها ما هو حقيقي، لا ولا تركه، لا ولا تركه، يستبدلها بشيء طاهر ذان، وإن عنده يقين إنها نقص، يواجب ترك، مع فيها يواجب لا يترك، ولا ترجع عنده شيء.

0: هذا حرام ولا ما حرام؟
1: طيب سؤال آخر.
0: يا إن كان حرام يا اللي يعلقون وهدا عقب ليثم عليه هو اللي على أهله.
1: طيب جميل.
0: إن كان يا حرام القعري هذه قلبهن أم تفنهن أم نعطيه سجل.
1: جميل إن شاء الله تسمع الإجابة. طيب نعود إلى سؤال الأخ ربيع اللي كان يشهد أو يسأل عن الشهيد. قال نسمع كلمة الشهيد دائما يطلقونها على كثير، فمن هو الشهيد بالضبط يعني؟
2: الشهيد ثلاثة أنواع، شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا فقط، وشهيد آخرة فقط. أما شهيد الدنيا والآخرة من قاتل الكفار ليعلى كلمة الله، لا لحمية ولا لعصبية ولا لحزبية، قاتل ليعلى كلمة الله وقتل في المعركة، هذا شهيد دنيا وآخرة. اعمل شهيد دنيا، شهيد دنيا لا يغسل ولكن يكفن ويدفن، لا غسل ولا صلاة، لأن الدم الذي عليه عند الله أعظم من ريح المسك، بل الثياب لي ملطقة اللي مات فيها بالدم تدفن معه، والغسل لأن الغسل بيزيل الدم، والدم عند الله أطيب من ريح المسك. ومعلوم لدينا أن كل ميت لم يغسل لا صح الصلاة عليه، شو أي ميت يموت ولم يغسل لا صح الصلاة عليه، حتى لا شله البحر ولا شله السيل، غير في الماء قد ما حد غسل، سيل غسله. أي ميت لم يغسل عثرنا عليه حصلناه نغسله وصلي عليه. فالشهيد هذا اللي قاتل في سبيل الله ليعلى كلمة الله وقتل، هذا شهيد دنيا وشهيد آخر. في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن بس ويدفن، ولو مكانة عظيمة عند الله يوم القيامة، شهيد في الدنيا وشهيد آخر. شهيد دنيا فقط قاتل الكفار لكن ليس لإعلاء كلمة الله، إلا الحزبية أو العصبية أو اليحمية، ليس لإعلاء كلمة الله. وهذا الله رب كما قال النبي اللهم صل عليه، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، يقتل في المعركة الله أعلم بنيته. فهذا إذا كان قاتل إلا حمية أو غيرة أو عصبية أو حزبية، قاتل من؟ قاتل الكفار لكن ليس لعلك مثلا. هذا قالوا شهيد دنيا فقط، في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه كما ذاك، لكن في الآخرة ما هو شهيد، ما يعطى شيء من أجل الشهداء لا قليل ولا كثير. وعاد نوع ثاني شهيد في الآخرة، وهذا السؤال حق الآخر مركز على هذا، لأن شهداء الآخرة كثيرين، من مات غريب مسافر شهيد، من مات مبطون شهيد، من مات طالب يطلب العلم شهيد، من مات يعني بحريق شهيد، من مات بهدم شهيد، من مات يموتون ذيلا بعضهم في الحوادث حق السيارات الآن، والله يحفظ الناس من الحوادث، بنا يدعون في الدعاء القنوق قبل جاء سؤال عن قوة النازلة، بنا يضيفون في قوة النازلة الحوادث هذه المصيبة كل يوم جابوا خبر. قالوا سيارة عبرت على نفر، عبرت على نفرين، إيش من أوادم هذيلة؟ إيش من ضمير فيهم ذيلة؟ يعني سيارات يسرعون بها، واجب على أصحاب السلطة أصحاب المرور بالخصوص، وكل مسؤول في أي مركز ينبهون الناس عن السرعة، لأن هذا أسفلت راحة الناس ولكن لها سلبيات. كان قبل اسفلت ماشي حوادث لكن نادر الحوادث، لكن لما جات اسفلت يلا جات الحوادث ذي، كل مساعة جاء خبر موسف يطرحون في القنوت في النازلة إن الله يرفع عنا هذا الحوادث الكوارث اللي تحصل من عدم التقيد بنظام المرور أو من الناس اللي يسرعون في المشي. هؤلاء شهد لكن شهد آخرة في الدنيا، لو واحد مات بهذا أو حريق أو غريق شهيد في الآخرة، لكن في الدنيا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفن. نعم إذا وجدنا واحد مات وما حد رابه وجينا حصلناه قلت هلا مر بيبتز، وقالوا هالخبرة لو طرحته ما فوق بيتفضطوا، لأن عن غسلوا ذا ايش نقي نيمومه نيمومه حتى بخرقة ثوب طرحه في التراب ونعبره على وجهه حتى بعود ونعبره على يديه يلفونه في قطيفة ولا في سليمود ويدفنونه ويصلون عليه، لأن إذا ما تمكن غسله يحلم حال الغسل لا التيمم يممون. هؤلاء كثير شهداء الآخرة كثير، يعني عندهم 70 وحد أكثر من 70 عدوه شهيد في الآخرة. في الآخرة له الدرجات حق الشهداء درجة، لأن النبي قال الشفعة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الأنبياء يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والعلماء يشفعون والشهداء يشفعون. أي واحد مات شهيد له شفاعة. قال القائل والفصل يشفع فاهله، الفصل فيهم بل شفع فاهل، وإذا ما حشفع حتى فاهله قال واحد بشفع حتى في نفسي أنا مع أبد حد. فعلى كل حال الشهداء من الشفعة في يوم القيامة، فكل من مات شهيد في الآخرة يشفع الفصل يشفع فاهله. فنقول أن الشهداء الآخرة كثيرين. نعم الحين بعض من شهداء الحزب أو شهداء الوطنية لا ما هم شهداء بالكلية، اللي الحزبية ولا وطنية ولا حمية ولا هذه كلهم. نعم حتى إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل المقتول في النار كله، حتى لما حدث النبي بهذا إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. شق الأمر أصحابه قال يا رسول الله القاتل في النار يستاهل النار قتل، ما بال المقتول ليه المقتول في النار؟ قال نعم والمقتول في النار. لماذا؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هو المقتول ذا اللي هو يودي قتلاك اللاك سبق حظاك وقع أسرع، فكلاهما في النار. هذا تنفير عن لا يكون قتل بين المسلمين، فالقتل من المسلمين خطر، ولكن قتل في معركة مع الكفار ننظر على نيته، وكان لي على كلمة الله هنيئا له، هذا في سبيل الله شهيد دنيا وآخر لو قتل. وأما إذا كان الله قاتل الحمية والعصبية شهيد في الدنيا بس في الآخرة. وأما لو حصل حرب إلا بين المسلمين بعض البعضهم هذا ماشي شهادة له، إن كان اللي حزبين حزب يحارب حزب يحاربون تقاتلون لا هم شهداء لا في الدنيا لا في الآخر. ليش؟ لأن ما دافع مسلم قدامك على الحزبية أو عصبية، هذا غلط غلط غلط. لما يكون حرب بين حزبين لأجل لا نعم جاء ذكر العلماء هناك أن الخوارج إذا خرجوا ناس عن طاعة الإمام ولهم شوكة ولهم أسلحة ولهم عتاد حربي جهز الإمام جيش قضاء عليهم، لقيت يعودون لطاعة، لأن التخلخل والتفرق عن طاعة الإمام فرض على الناس إمام ينصبوا يطيعونه. اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كان رأسه زبيبة، لقيت العدم شق العصا. فلهذا الإسلام لا يقل شق العصا، فهؤلاء اللي يدعون التفريق بين المسلمين أو شق العصا بينهم هؤلاء دعاة شيطان دعاة شر. فالإسلام ينبذ هذا كله، يدعو للتقارب والتآلف والتحابب والتعاطف وجمع الكلمة، والله سبحانه وتعالى يحفظنا من هذا البلاء. سؤال الأخ
1: أيضا سؤاله من الأسئلة يسأل عن يوم الجمعة، من مات في يوم الجمعة هل هناك فضل؟
2: نعم كذلك في بعض الحديث أن من مات ليلة الجمعة ويومها يكون من الشهداء في الآخرة. نعم ليلة الجمعة ويومها، والمعتمد ليلتها كما البارح، وبعضهم قالوا الليلة القادمة مثل الليلة القادمة عين الذي ويوم الجمعة. هذا فيها حديث على أنه يكون من الشهداء في الآخرة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. بقي معنا من الأسئلة، طبعا كثيرة أسئلتنا الموجودة في هذه الحلقة، لكن لضيق الوقت نضع السؤال الأخ الذي اتصل مؤخرا، وهو يسأل عن الأولاد الذين يلعبون ما يسمى بالكعارير، يعني إذا لعب يأخذ، إذا فاز يأخذ حق أخوه، فيسأل عن حكمها، وإذا كانت حرام هل هذه الكعارير اللي يأخذها حلال له أو يرميها، يتوجب عليه رميها. ويسأل كذلك عن أهله، هل أهله لما يعاتبونه ويعالجونه هل الإثم يكون عليهم أم عليه؟
2: هذا اللعب بالكعارير هذا سؤال حق أطفال صغار، وإنما على كل حال ما بنحرم أطفال الإجابة عن سؤالهم. ونقول إن هذا كعارير تقابل بثمن، لها ثمن، لها قيمة، هذه حرام لعبها لأنها كالفلوس، لأن المال ما هو لازم يكون فلوس، له كل ما يقابل بعوض هذا يسمى ماء، حتى له عيدان ولا صخر ولا حطب ولا ماء يدخل المال. وهذا الكعارير إن كان إلا حق حصاء ما لها لحد يبيعها ما تمشي، ما تقابل بثمن، هذه لا عبرة بها ولا، واللعبها ما هو حرام، ليه؟ لأنها ما تقابل بثمن، حد يشتريها وحد يبيعها، لا حد يشتريها ولا حد يبيعها، نعم، لأنها ما تقابل بثمن، هذا لا عبرة بها. وأما إذا كانت تقابل بثمن لها قيمة، يعني لو حتجمع منها مجموعة بيبيعها يحصل بقشة، هذا كالمال، هذا أقول مال. فلما يلعبوا فبأخذ نصيب من صاد على

0: أخوه شلو، هذا حرام وسمى قمار ولا يجوز يلعبون بهذا. إذا كان الكعارير يلعبها كعارير أو أي شيء فيها مال تقابل بمال، هذا حرام ولا يجوز أبدا. ويجب على الصبي هذا يمثل أمر أهله. نعم. وإذا أخذ شيء بالعب هذا الكعارير، والكعارير لها ثمن منها مقابل، يجب عليه يرده لأصحابه اللي أخذ منهم، يرجعوا لهم. لو بيصدق به ولا بيقسمه ولا بيرميه ما تبرى ذمته. فكل ما أخذته من على أخيك المسلم طريقة غير شرعية يجب عليك إعادة ذلك إليه. نعم. في حال ما يدري هذا أخذها من مال ضايع، قال معايا داري سيستعرض ليلعبه يوم من ومن ومن ومن ومن، فإذا ذكرهم يرد ذاكلهم. وإذا ما عاد ذكرهم قال ما عاد جيت عليهم كثير، والعاد قدر يعرفه، هذا يصير مال ضايع يبيعه ويصرفه في مصالح المسلمين من نظر أهل الحل والعقد في البلاد.
1: أحيانا يلعبون بدون صيد، يعني يلعب بس وبعد كل واحد يشيل حقه الكعب،
0: يلعبون ولا حد يشيل على حد، ما في شيء. أما إذا كان لا من صاد شيء يشيل له، وهذا يقابل بثمن بمال، هذا حرام والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مستمعين الأعزاء، أدركنا الوقت وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر، سائلين الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يكتبنا من الشاهدين إن شاء الله تعالى. ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على المسلمين ويرفع محل المسلمين ويلطف بنا والمسلمين ويفرج عنا وعن جميع المسلمين، واجعل هذه المناسبات في هذا الشهر يقفها الفرج العاجل المسلمين والرحمة الحسية والمعنوية، ويربي يطفي نار الفتن ما ظهر منها بطن، وصلاح القلوب والقوالب والنيات المقاصد إلى حضرة النبي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان، أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وكل على من منهاجهم مشى واهتدى واقتدى وسار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أيها الإخوة الأجلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وها نحن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع صفحة مشرقة جديدة من صفحات صحابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفحات مشرقة. ينبغي علينا أن نستلهم الدروس والعبر والعظات من هذه الصفحات العظيمة المشرقة، ألا وإن كل صحابي جليل لديه موقف من المواقف العظيمة التي ينبغي علينا أن نستشرفها، وينبغي علينا أن نقرأها بتمعن حتى تكون منهجا وضاء لنا في حياتنا. الصحابي الجليل الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن مالك وهو أخ لأنس بن مالك الأنصاري خادم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا يوصف بأنه شجاع، شجاع مقدام، على أنه كان، مع أنه كان صغير الجسم، كان نحيل، كان قصير القامة، ولكنك عندما تراه في المعركة يكون رجلا آخر، فإذا رأيته ترى رجلا شجاعا، ترى رجلا مقداما، ترى رجلا استطاع أن يتغلغل الإسلام في قلبه وفي نفسه، فما كان أمامه شيء إلا محبة الإسلام والافتداء بنفسه لأجل دين الإسلام. حتى قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: احذروا أن تولوا البراء ابن احذروا أن تولوا البراء بن مالك جيشا، فإنه ربما سيهلك 100 بسبب إقدامه على هذا الجيش. ليس أن يدخل في معركة ويقاتل في المعركة كم سيقتل، وإنما فقط بسبب إقدامه وهيبته سينتهي 100 من هؤلاء الجيش. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان له دور عظيم في قتال المرتدين، طبعا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، آخرها كانت غزوة خيبر وأبلى فيها بلاء حسنا، ولكن لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أخذ مع الأسف كثير من المسلمين أن يرتدوا عن الإسلام، وما بقي إلا أهل مكة والمدينة والطائف، فثبت الله قلوبهم على الإسلام. البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في ظل هذا الخروج الخطير عن دائرة الإسلام فما كان له إلا أن يقف موقف الرجل الحازم الرجل الشجاع أمام مسيلمة الكذاب. كانت قبيلة أبي حنيفة من أشد القبائل
تعنتا وخروجا عن دائرة الإسلام. فيها 40,000 من هؤلاء الذين خرجوا عن الإسلام، وكان أغلبهم يدين الولاء عصبية لمسيلمة الكذاب، فيقولون إن مسيلمة ربيعة كذاب، ولكننا نحب مسيلمة ربيعة ونعرف أن سيدنا أن محمدا صادق مضر أصدق منه، ولكننا نحبه عصبية. فهذه العصبية المجيتة الخطيرة التي تجعل الشخص المتعصب يكون بجانب هذا الإنسان حتى ولو كان خطأ، يعرف هم عرفوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا في قوله، كان صادقا فيما يقول، كان يتلقى الوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولكنهم مع ذلك لم يحبوه عصبية وكراهية له ومحبة لهذا المسيلمة الذي اتصف بأنه كذاب. قبيلة بني حنيفة ألبت نفسها ضد الإسلام والمسلمين وخرجت عن دائرة الإسلام، فأول معركة خاضها هؤلاء 40,000 من قبيلة بني حنيفة مع عكرمة ابن أبي جهل، ولكن لقوة هؤلاء وقوة بأسهم استطاعوا أن يتغلبوا على المسلمين. فأرسل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه جيشا فوق جيش عكرمة بن أبي جهل، ولكن مع الأسف استطاع هؤلاء أن يدخلوا فسطاط خالد بن الوليد أي خيمة خالد بن الوليد واقتلعوها من مكانها. حينئذ أدرك خالد بن الوليد الخطورة الكبيرة التي ستجعل الإسلام والمسلمين لو أن هؤلاء المرتدين انتصروا على المسلمين. فماذا عمل؟ أعاد ترتيب المعركة مرة أخرى، وأعاد ترتيب الجيش مرة أخرى، فميز المهاجرين وميز الأنصار وميز صغار القوم، وجعل كل واحد منهم في مكانه الذي يناسبه. ثم بعد ذلك التقى الجيشان، وبحمد الله عز وجل بعد معركة حامية الوطيس شديدة جدا أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا منقطع النظير وكأنه كالملحمة العسكرية، انتصر فيها المسلمون على هؤلاء الأقوام وحقق الله سبحانه وتعالى النصر على أيديهم. ولكن المعركة لم تنتهي، استمروا أهل الردة في ارتدادهم، حتى إن كثيرا من حفظة القرآن قتلوا في هذه المعارك. وحينئذ كتب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه المصحف الكريم خوفا من أن يذهب القرآن من صدور الرجال. المعركة لم تنتهي، ألب المرتدون أقوامهم على المسلمين، وفي معركة من أشد المعارك ضراوة ظهر البراء بن مالك. ظهر البراء بن مالك في هذه المعركة القوية التي تسمى بحديقة الموت، هذه المعركة التي دخل فيها هؤلاء المرتدون إلى هذه الحديقة، حديقة ضخمة، حديقة كبيرة جدا. عندما التقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش هؤلاء المرتدين، فما كان من هؤلاء المرتدين إلا أن يدخلوا إلى هذه الحديقة التي تسمى بحديقة الموت ويقفلوا الأبواب على أنفسهم. فهذه الحديقة تسع تقريبا 20,000 من المقاتلين،
وكانوا يرمون المسلمين بنبالهم ويرمون المسلمين بأحجارهم، حتى قتل كثير من المسلمين في هذه المعركة حامية الوطيس. جاء البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ماذا عمل؟ قال للمسلمين ضعوني على ترس، لأنه كان صغير القامة ولكنه كان مقداما شجاعا، ضعوني على ترس، وضعوا الترس على مجموعة من النبال وارموني داخل هذه الحديقة. هذه الحديقة فيها آلاف مؤلفة، فيها ما يزيد على 20,000 من هؤلاء المرتدين، ولكنه البراء بن عازب، البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، بقوته وبشجاعته وبصدقه وبانتمائه دخل إلى هذه الحديقة التي يسمى بحديقة الموت، وقد وقع في جسده أكثر من 80 جرح، ما بين طعنة وما بين رمية. وعندئذ عندما كان داخل هذه الحديقة قتل تقريبا 100 من المشركين، وفتح باب الحديقة، فدخل المسلمون إلى هذه الحديقة وقتلوا من قتلوا من هؤلاء المرتدين، ووقعت الانتصار الكبرى للمسلمين بفضل الله عز وجل وبفضل شجاعة البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. البراء ابن مالك يريد أن يظفر بالشهادة، يريد أن يكون شهيدا في هذه المعركة، في معركة حديقة الموت، ولكن الله عز وجل لم يكتبه الشهادة حينئذ. في معركة بين المسلمين والفرس اسمها معركة تستر، في قلعة كبيرة ممردة حصلت بين هؤلاء الفرس وبين المسلمين، ولكن كانت هناك حيلة من قبل هؤلاء الفرس في هذه المعركة الكبرى، في هذه المعركة الفاصلة. ما الذي حصل؟ الذي حصل في هذه المعركة أن الفرس استخدموا كلاليب من نار، تدلى هذه الكلاليب عبر جدران، فكل من كان يقف تحت هذا الجدار يموت حرقا وإحراقا بهذه النيران التي تحصل بسبب هذه الكلاليب التي فيها من النيران الكبيرة التي قتلت كثير من المسلمين. فبينما البراء بن مالك في تلك اللحظة، فإذا بواحد من الكلاب يقع في جسد أخيه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أخوه البراء بن مالك ذهب مسرعا وجثم على أخيه ونزع منه هذا الكلاب، حتى احترقت يد مالك، يد البراء بن مالك، لكي ينقذ أخاه في تلك اللحظة. فلما احترقت يده قاتل واستمر في قتاله وطلب الشهادة حينئذ. توجه إلى الله عز وجل البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن يرزقه الشهادة في هذه المعركة، معركة تستر، وفعلا رزقه الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة الكبيرة التي رجاها والتي تمناها من الله سبحانه وتعالى. ماذا نستنبط وماذا نستخلص من هذه القصة ومن هذه العبرة ومن هذا الموقف المشرق للبراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه؟ من أول هذه القصص أو من أول هذه العبر، أنك مهما كنت ضعيف الجسم، مهما كنت ضعيف البنية، ولكن عندك القوة والإرادة والعزيمة، فلا ضير من أن تتغلب على عدوك، المهم يكون انتماؤك صادق لهذا الدين العظيم، فتتغلب على كل شيء مهما كان صعبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طلب الشهادة في أكثر من معركة،
ولكن الله عز وجل رزقه الشهادة في آخر معركة خاضها هذا الرجل، وهي معركة تستر في بلاد فارس. إذن لا بد على الإنسان أن يدعو الله عز وجل في كل موقع وفي كل مكان يريد. أي شيء تريد أيها الإنسان ادعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك هذا الأمر، فإذا دعوت الله عز وجل بصدق حقق الله لك هذه الشهادة. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طلب الشهادة في حديقة الموت ولم ينلها، ولكنه لما كان ملحا على الله في الدعاء ناله الله الشهادة في هذه المعركة ووفقه لها. الأمر الآخر، البراء بن مالك وأنس بن مالك أخوان، معنى هذا أن الأسرة هذه أسرة البراء بن مالك وأسرة أنس بن مالك أسرة إيمانية، أسرة محبة للدين، أسرة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك خدم الدين وخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. والبراء بن مالك كان رجلا شجاعا مقداما، وكان حينما يرى بإقدامه كم يذهب من المشركين والكافرين وهم صرعى وقتلى في هذا الاتجاه. معنى هذا أن التنشئة وأن التربية الإسلامية الصحيحة كم نحن اليوم بحاجة إليها. أيها الأب، يجب عليك أن تربي ابنك على قيم الإسلام وعلى عزة الإسلام وعلى مبادئ الإسلام. أيتها الأم، يجب عليك أن تربي أبنائك على عقيدة الإسلام وعلى الانتماء الصحيح إلى الإسلام حتى يعرفوا أن الدفاع عن الإسلام. الدفاع عن الإسلام لا يكون فقط بالسلاح المادي، بالسلاح الحسي. يمكن أن تدافع عن الإسلام بالكلمة الصادقة، أن تدافع عن الإسلام بالعلم، أن تدافع عن الإسلام بالحلم، أن تدافع عن الإسلام بالكلمة الطيبة الصادقة. ولهذا لاحظ هذين الأخوين البراء بن مالك وأنس بن مالك موجودان في معركة واحدة، وكل منهما يدافع عن الإسلام بكل ما يملك من قوة. هذا الأمر الآخر، الأمر الذي ينبغي علينا أن نستنبطه أيضا في هذا الاتجاه، أن الهزيمة التي وقعت للمسلمين من قبل هؤلاء المرتدين في معركة عكرمة بن أبي جهل وفي معركة خالد بن الوليد وقعت هزيمة للمسلمين من قبل هؤلاء المرتدين، ولكن هل حصل اليأس؟ لم يحصل اليأس. حاولوا مرة تلو مرة حتى حقق الله سبحانه وتعالى لهم النصر. وقعت الهزيمة مرة أولى، لم يحصل اليأس، بل جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وجاء بجيش وحقق الله سبحانه وتعالى على يديه النصر. فلا نيأس، مهما وقعت الهزيمة يجب علينا أن نحاول، مهما وقع الفشل يجب علينا أن نحاول مرة بعد أخرى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة أخرى ومع صحابي جليل، فكونوا معنا. جزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: وعلى آله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم لا يؤمن أي الإيمان الكامل أحدكم من يدعي الإيمان والإسلام منكم ما يحب لنفسه أي مثل الذي يحبه لنفسه من الخير ويستفاد من الحديث الحث على ائتلاف قلوب الناس والعمل على انتظام أحوالهم وهذا من أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه ويستفاد من الحديث أيضا أن الإيمان يزيد وينقص تزيده الطاعة وتنقصه المعصية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا فهو رد مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به
4: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ فقال: لا، بل مثل القمر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال: اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.
3: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3، والله أكبر 3، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس، يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
2: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سول الصلاة تدل وتراس وسائل الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر، الله أكبر. لله رب العالمين، بسم الله الحمد لله رب العالمين، ملك المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب مبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بذنين ويبصر بعينين ويمشي ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي.

اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي بسم الله رقيد. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.

اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال، يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. ولك ربك يرفعك أو يضعك، تواضع لإخوانك المسلمين. واعتقد كل من يقول لا إله إلا الله إنه خيرا منك وإنه أحسن منك فهو تحتقره والعياذ بالله. الله قال: إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. ننظر صفات المؤمنين يا أخواني، شو القرآن بين أيدينا، شوف صفات المؤمنين وصفات المنافقين والكافرين. إذا تليتها صفات المؤمنين خاطب نفسك، قل: هذا الوصف فيه وما هو فيه، كل هالصفات فيه وما هي أو ما هي فيه. إن كان فيك أحمد الله واسأل من ربك الزيادة، وأنت على خير من ربك. اشكر الله على ذلك الذي وفقك، لأن بتوفيق الله ما هو بتوفيقك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن أحمد ربك لي وضع محبة الخير في قلبك ووفقك للإسلام. قال الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. المنة لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت نفسك ما عندك شيء من صفات المؤمنين، ابك على نفسك وتنمن نفسك. شوف الشيطان يترزح في قلبك والعياذ بالله، خرجوا بذكر الله وبالإيمان بالله. إنما يؤمنوا بآياتنا الذين آياتنا، يعني القرآن، يعني يصدق بها. في الزمان ناس ينكرون القرآن، ينكرون النبوة، ينكرون الحق سبحانه وتعالى. الشيطان استولى عليهم، حصلوا ناس شياطين يدعونهم إلى الشيطنة والعياذ بالله. البخص عليهم ما ربي. شو لو كفروا الناس من الشرق إلى الغرب، شو ماشي بيضره ولا شي بينقص من ملكه. غني عن صلاتي وغني عن عبادتي وغني عن الأشياء، إنما نحن الفقراء إلى الله. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملكي شيئا. هذا ربي يقول: لو كنت أخيار كلكم، شو ماشي بيزيد في ملكي المخيرة هلا لنا. قال الله: إن أحسنتم لمن أحسنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، يعني فعليها. قال سيدنا علي رضوان الله عليه: ما أحسنت إلى أحد ولا أساءت إلى أحد. قالوا: كيف؟ أما الإحسان لك اليد البيضاء في الإسلام ودام الدين بسيفك، وأما الإساءة ما أساءت إلى أحد. قالهم: لا، كله مرجع إلي، لكنه يعرف كتاب الله. قال: إن أحسنت إلى أحد بل ثواب الإحسان إلي، فأنا أحسن إلى نفسي. فالمصلي يحسن إلى نفسه، والمزكي يحسن إلى نفسه، والمتصدق بجلب الثواب إلى نفسه. وإن أسأتم فلها، قال: وإن أدت حد العقوبة علي، بل جلبت العقوبة إلى نفسي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. قال: لو كفرت كلكم من المشرق والمغرب، أنا غني عن عبادتكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الحديث لفظه ومعناه.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: عشرة من ذكر أعظمهم ونسمة

هل تعاني من قسوة في القلب؟ هل تشتكي من كثرة الهموم والشواغل والتقصير في العبادة؟ هل تريد التقرب إلى الله أكثر ولا تستطيع؟ إن كنت تعاني من إحدى هذه المشكلات فلا تفرط في هذه العبادة، الاعتكاف. فالاعتكاف فرصة عظيمة للتخفيف من شواغل القلب وإسراع الخطى إلى الله تعالى. وفي الاعتكاف تدريب للنفس على حسن الاستفادة من الوقت والإكثار من العبادة والتخلص من بعض العادات السيئة ككثرة الطعام وكثرة النوم وكثرة الكلام. وحتى ينال المسلم ثمار الاعتكاف ينبغي عليه أن يشتغل في اعتكافه بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن ونحوها من الطاعات، وكلما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وكلما يسرق الوقت ويصرف النفس عن العبادة. إن الاعتكاف خلوة يغتنمها المسلم للتقرب إلى الله تعالى أكثر. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

لما افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعاد من تبوك، وأسلمت ثقيف وبايعت، وأصبح للمسلمين قوة ودولة، وانتشر الإسلام في أغلب القبائل في الجزيرة العربية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفود القبائل العربية من كل مكان، حتى إن السنة 9 للهجرة كانت تسمى سنة الوفود، وذلك أن القبائل كانت تنتظر عامل الحسم بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم وترتقب نتيجة الصراع. وانتهت قريش بشركها، وسطع نور الإسلام في المدينة ومكة، فكان لابد من الدخول في بوتقة الدين الجديد. سبقت مزينة القبائل في وفدها، فكانت أن قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 5 للهجرة وبوفد مؤلف من 400 رجل. ولما أرادوا الانصراف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يجعل لهم زادا، فقال عمر: ما عندي إلا شيء من تمر، ما أظنه يقع من القوم موقعا. فقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فزودهم. فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، فإذا فيه من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم وخرجوا. وقال النعمان بن مقرن راوي الخبر: وكنت في آخر من خرج، فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 13 رجلا، وهم من قرية بالبحرين، وكانوا قد وفدوا من قبل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 5 للهجرة، ورحب حينها بهم قائلا: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وسألوه عن جملة من الأمور فقال: آمركم بأربع: الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم: سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي 13 راكبا، فبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها، وتأخر الأشج واسمه المنذر حتى لبس ثوبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أناخ الركاب وجمع المتاع، ثم جاء يمشي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قدم بنو حنيفة على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كبير، وفي مقدمتهم مسيلمة الكذاب، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فأقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك إياها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه،
ونزل مسيلمة في دار بنت الحارث، وكانت معدة للوفود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل لمسيلمة كتابا مع عمرو بن أمية الضمري يدعوه فيه إلى الإسلام، فكتب مسيلمة جوابا فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني أشركت معك في الأمر، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وجاء بالكتاب رسولان، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.

قدم العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس وفد منهم، وقد دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فدعاهم إلى المباهلة لما نزلت آية المباهلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. فأرادا الاستجابة إلى المباهلة، ثم عدلا عن ذلك خوف أن تصيبهم اللعنة، وطلبا من النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة على أن يدفعوا الجزية، فأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح وسماه أمين الأمة لتحصيلها. ولا شك أن الجزية ربطتهم بدولة الإسلام، وقطعت أواصرهم مع الروم، وحمت ظهورهم من مواجهة كبيرة مع الروم في الشام. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمى. فكان عامر يضمر الغدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له قومه أسلم، فقال أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ وقال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يا محمد خالني، أي صادقني. فقال عليه الصلاة والسلام لا والله حتى تؤمن بالله وحده. وحاول أن يستمر في الحديث وهو ينظر إلى صاحبه منتظرا أن ينفذ ما اتفقا عليه، وصاحبه ساكن لا يأتي بحركة. فقال عامر للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أملأنها عليك خيلا ورجالا، وانصرفا. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام اللهم اكفني عامر بن الطفيل. والتفت عامر قائلا لأربد ويلك يا أربد، أين ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال أربد لا أبالك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا ما دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله الطاعون فأصيب به عامر بن الطفيل في عنقه، ومات في بيت امرأة من بني سلول. فقال يا بني عامر أغدة كغدة الإبل وموتا في بيت سلولية؟ وعاد أربد مع قومه إلى دياره، فخرج إليه جماعة وسألوه عما جرى، فقال لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء أنه عندي الآن، فأرميه بالنبل حتى أقتله. وبعد يومين خرج لبعض شأنه وجمله يتبعه، فأرسل الله سبحانه وتعالى صاعقة أحرقته وجمله. وأنزل الله عز وجل في عامر وأربد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. حدث ابن عباس فقال: أرسلت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلب إلى المدينة، وكان رجلا جلدا كثير الشعر له غديرتان، فأناخ بعيره على باب المسجد وعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: محمد؟ قال: نعم. قال: يا محمد، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك، فإني لا أجد في نفسي. قال: سل عما بدا لك. قال: أنشدك الله، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، وينشده عند كل فريضة، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ولا أزيد ولا أنقص، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق دخل الجنة. ثم رجع ضمام إلى قومه فاجتمعوا إليه، فسب أمامهم اللات والعزى، فقالوا: يا ضمام، اتق البرص والجذام والجنون. فقال: ويلكم، إنهما لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأني قد جئتكم من عنده وبما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره، أي في حيه، رجل ولا امرأة إلا مسلما. فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. لما قدم وفد طيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم سيدهم زيد الخيل، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الإسلام فأسلموا، فحسن إسلامهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. وسماه عليه الصلاة والسلام زيد الخير، وقطع له أرض فيد وغيرها، وكتب له توثيقا بذلك. فخرج راجعا إلى قومه فقال عليه السلام:
ينجو زيد من حمى المدينة، ووصل إلى ماء من مياهه بعد نجد فأصابته الحمى، ولما أحس بالموت قال: أمرتحل قوم المشارق غدوة، وأترك في بيت بفردة منجدي؟ ألا رب يوم لو مرضت لعادني، عوائد من لم يبرأ منهن يجهدي. فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتب النبي صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار، وذلك لجهل منها. قدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش لأنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، وأرادوا أن يصرفوه عن الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاولوا إقناعه بشتى الحجج كي لا يسمع شيئا. فحشى أذنيه قطنا ثم أتى المسجد وأقام قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبى الله إلا أن يسمع منه بعض قوله، فسمع كلاما حسنا ثم قال في نفسه:

إنه ما دام رجلا لبيبا شاعرا ما يخفى عليه الحسن من القبيح، فلماذا لا يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمكث حتى انصرف عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فجاءه وحكى له ما حدث من قريش، وسمع منه فأعجبه ما قال فأسلم، وطلب أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الله ليجعل له آية تكون عونا له على دعوة قومه، فكان أن جعل الله له نورا في رأس صوته. وعندما عاد كان أول من أسلم على يديه والده وأمه، وأبطأت عليه دوس، فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله عليهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. فرجع داعيا للإسلام والدين الجديد إلى ما بعد غزوة الخندق، ثم قدم بمن أسلم من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، وهم نحو 70 بيتا من دوس، ولحقوا بخيبر فأسهم لهم مع المسلمين، ولم يزل مع المسلمين حتى إذا فتحت مكة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله لهدم ذي الكفين صنم عمرو بن حممة فأحرقه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربيع الآخر من السنة العاشرة إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كتب خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم 3 أيام وأن أدعوهم للإسلام، فإن أسلموا أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم، وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام 3 أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا قالوا: يا بني الحارث أسلموا تسلموا. فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به، وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم،

0: قوما. فلما رآهم قال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل: يا رسول الله، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب. فلما وقفوا سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد، ثم أعادها ثانية فلم يراجعه منهم أحد، فأعادها الثالثة فلم يراجع منهم أحد، وأعادها الرابعة. فقال يزيد بن عبد المدان: يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله. قال: صدقتم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى، قد كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أن كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قيس بن الحصين. محمد. وجاءت ثقيف بوفد في رمضان من العام التاسع الهجري برئاسة عبد ياليل بن عمرو، ومعه ثلاثة من بني مالك واثنان من الأحلاف، فأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم تأخير هدم صنمهم اللات مدة 3 سنين مخافة غضب قومهم، فرفض ذلك الطلب، ولكنه أعفاهم من القيام بذلك، وأوكل أمر ذلك إلى أبي سفيان والمغيرة بن شعبة، وطلبوا إعفاءهم من الصلاة بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود، فأبى عليهم ذلك قائلا: لا خير في دين لا صلاة فيه. واشترطوا إعفاءهم من الزكاة والجهاد، فوافقهم على ذلك وهو يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وسألوه أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة، وأن يعيد إليهم أبا بكرة الثقفي، فأبى عليهم ذلك كله. وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان أصغرهم، لكنه كان أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين. وعادوا إلى بلادهم بعد أن أقاموا بالمدينة مدة 15 يوما، وعاد معهم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليهدما اللات، واجتمعت النسوة حول اللات يبكين، وأتم الرجلان عملهما وأخذا ما للات من الذهب والمال، وظن الناس أن اللات ستثأر نفسها، وسخر المغيرة ونصحهم بتوحيد الله. لقد أوردت كتب الصحاح معلومات شملت عددا كبيرا من الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تناولنا أشهرها وأشهر القبائل التي دخلت في الإسلام. كان العام التاسع للهجرة هو عام الوفود، توحدت فيه الجزيرة العربية، وأصبحت تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من 10 سنوات، وتحققت الوحدة السياسية بالرغم من كل النزاعات القبلية والجاهلية وتنوع المشكلات. وما حققه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صوريا أو شكليا أو رسوما لوحده، وإنما كان امتزاجا لروح الإنسان وفكره وعقيدته الذي هيأ لنشوء دولة إسلامية تطورت وأعطت وامتدت خلال القرون.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية، تأليف أحمد المفتي، تعليق محمد.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
4: اليوم صاروا كثير من الشباب مشغول بفتن التاريخ أكثر من صلاته وصومه، أكثر من عبادته، أكثر من القيام بواجباته. يفتح أذنه عبر هذه الأجهزة الآن مفتوحة التي هي جزء من الفتن في الأرض التي أخبر القرآن عنها، وقد سمعتم هذه الآية مرات فيما تلي عليكم وقرأ عليكم. لا أحتنكن ذريته إلا قيل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال واستفزز، شوف كلمة واستفزز، من استطعت منهم بصوتك، حطها بين قوسين الإعلان، حطها واسمعها الإعلان. اللي في العالم كله على كل نماذج الصراع اللي تراه، هذا عالم من جماعة فلان وذاك عالم من جماعة فلان، اسمع هذا واسمع هذا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك، القوة الصناعية اللي تراها في الأرض، بخيلك ورجلك، قوة المشاة، الشعوب اللي تحتشد وتقدر تعطل الوظائف والعمل في مليونياتها ومسيراتها، ورجلك، واستفزز من استطاع من صوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. حد منكم بينكر أن الشيطان ما له نسبة من الربا وغسيل الأموال ولعب القمار في العالم العربي والإسلامي؟ ما يوجد في العالم العربي والإسلامي ربا؟ حد يجوب يقول لي لا ما في؟ إذن قال القرآن وأشار أنك يا إبليس ادخل إلى الأموال، شاركهم في الأموال والأولاد. الأولاد من عاد يذكر الله عندما يأتي عند زوجته؟ من عاد يذكر الله؟ من عاد يأتي عند زوجته داخل لله؟ وخاصة هذا الجيل اللي هو طموح لأن يتفرج للصور الموجودة في الأجهزة اللي أنتم تعيشوا عليها. واحد من الشباب في مكان من الأماكن قالوا له اتق الله لا تنظر لهذه، قال أنا عنا شاب وبعدين إن شاء الله بأتوب. والشباب كلهم هكذا يسوون، وفين نروح؟ ما معانا نتفرج مثل ما يتفرج الناس.
3: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، صدق الله العظيم. حكمة لقمان، العلم والعمل. قال لقمان الحكيم عليه السلام: مهما كان الرجل عالما فإنه لا ينتفع بعلمه ما لم يكن العقل لعلمه مصاحبا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. قال أحمد في الزهد: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهل. يا بني إذا رأيت قوما يذكرون الله تعالى فاجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله تعالى أن يطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تتعلم ما لا تعمل حتى تعمل بما تعلم. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله ليحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قال أحد الحكماء: وجدت في الحكمة: لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم إذا لم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك رجل احتطب حطبا فحمل حزمة فذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. اليقين. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غدنا الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غدنا الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: في مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، ثلاثمئة، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تحد ولا تحصى، على سماع آذاننا لهذا الأذان العظيم في كل يوم 5 مرات، بل في كل وقت تعج المآذن والمنائر بهذا الذكر العظيم وبهذا التذكير الجليل الذي يذكرنا بالله وبرسول الله وبالعبادات وبأبواب الفوز والنجاح وبكل ما تحتاجه هذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله أعظم من كل ما يخطر ببالنا ومن كل تصوراتنا ومن كل استشعاراتنا، فهو الذي مهما أراد الإنسان أن يدرك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن ما أعظم أن تصل إلى الآذان هذه الكلمات التي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المولود بمجرد أن يخرج من بطن أمه هو بحاجة إلى أن يطرق سمعه هذا التكبير، وإلى أن يطرق سمعه هذا الأذان، هذا الأذان الذي فيه من الأسرار ما جعل له من التأثيرات وما جعله في أبواب كثيرة جدا. فإن المسافر إذا سافر يسن أن يؤذن أحد المودعين له حتى يكتب الله السلامة والعافية لهذا المسافر في سفره، فهنالك أبواب كثيرة لهذا الأذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد، نتيقن، نحرك قلوبنا وأرواحنا واعتقاداتنا أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله جل جلاله وتعالت عظمته، الجامع للكمالات، المنزه عن النقائص سبحانه وتعالى. ما أجمل أن نردد في كل وقت وفي كل أذان وأن نشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة هذا الأذان الذي هو أمان. وقد سمعنا في القصائد ما يحرك هذه المعاني وغيرها، فابتدأ المنشد بما أرى المستغيث إلا حائز بالمراد، لا يستغيث إنسان بالله عز وجل إلا ويغيثه الحق سبحانه وتعالى، إلا ويجيبه المولى جل جلاله وتعالت عظمته. لذلك ذكرنا المنشد الثاني بالأنس والسلوان، هات يا حادي فقد آن السلو، فكأن الأول يستشعر ما تعانيه الأمة وما يعانيه اليمن وما يعانيه المسلمون وما يعانيه كثير من بلدان الأرض من فتن ومن حروب ومن عصيرة ومن أمراض ومن فيروسات ومن بليات، فيحرك فينا أن نستغيث بالله سبحانه وتعالى، أن نكبر الله وأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نذكر أنفسنا بهذه العقائد وبهذه المعاني العالية. فجاءه من يذكرنا بكلام الإمام أبي بكر العيدروس أن الأنس حاصل، ويختم قصيدته الأخرى بأن يدع الصفا، بأن يلزم الصفا وأن يدع الجفا، فإن المولى سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يخزيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أيضا أن نستغيث بماذا؟ اللهم برحمتك أستغيث. وما هي أعظم تجليات رحمة الله عز وجل؟ أعظم تجليات رحمة الحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن برحمته نستغيث كما في القصيدة أيضا، فإنه تدرج فينا من الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى إلى الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الحق سبحانه وتعالى ملاذ الأمة. ف فإنه في المقام المحمود لا يقبل الله عز وجل ولا يفتح باب تفريجه وباب رحمته وباب إقباله على الأمم وعلى البشر إلا عندما يوجهون حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق، يقول الإمام البوصيري، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، لأن المولى جعلك لنا هذا الملاذ. سواك متى؟ عند حلول الحادث العامم، عندما يحل الحادث العمم المقام المحمود يقلق الله عز وجل الأبواب، يأتي الأمة إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، يدركون أن المقام مقام سيد الخلق، المقام مقام من قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. حتى سيدنا عيسى روح الله عندما ينزل في آخر الزمان يصلي خلف رجل من هذه الأمة، يدعونه إلى الإمامة فيقول يصلي بكم رجل منكم، إكراما لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فيأمه الإمام المهدي عليه السلام. ما أعظم هذه النعم! نحن أمة، أمة الإله الذي سمى نفسه السلام، مهما ابتلينا بشيء من هذه الفتن فإن العاقبة للسلام. اللهم أنت السلام، وإليك ومنك السلام، وإليك يعود له، فحينا ربنا بالسلام تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. نحن في القيام، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، لأنه السلام صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. عندما تعج مساجدنا ومصلياتنا ومعاهدنا بذكره صلى الله عليه وآله وسلم فهو أمان، وأعظم أمان، فهو الأمان الذي يملأ القلوب بالأنوار ويملأ بلداننا بالأمان. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا، وأن يزيدنا تعلقا، وأن يرفع هذه الفتن، وأن يقرب القلوب، وأن يجمع قلوب أهل الإسلام على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله مجيبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يرعى رعاة هذا المجلس ومؤسسي هذه الدار في حلهم وترحالهم، ويعظم بهم النفع في تلك البقاع، وأن يجري على أيديهم الخير الكبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فنحن في ليلة مباركة من ليالي هذا الشهر المبارك، قضى علينا شهر ربيع الأول وما فيه من مجالس ومناسبات وأفراح باجتماعات الموالد النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولا تزال فرحنا بنبينا محمد دائم وقائم ولم ينقطع، كما قال الحبيب علي: معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم، ونحن في كل ما نحن فيه ببركته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إن صلينا أو صمنا أو قمنا أو ذكرنا أو قرأنا قرآن، نحن نحتفل بالنبي محمد، وإنما نحن ندخل في صلواتنا الخمس، كل صلاة نسلم فيها على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بكاف الخطاب الحاضر: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا خطاب كل مسلم يخاطب ربه في صلاته، ولهذا قال أهل العلم: مخاطبتك لمخلوق في صلاتك تبطل عليك صلاتك، إلا خطابك للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو واجب أن تخاطب النبي محمد وتخاطب بالسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا ربطنا بهذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في كل أعمالنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فما عرفنا ذكر إلا بالنبي محمد، وما عرفنا صلاة إلا بالنبي محمد، ولا عرفنا قرآن إلا بسيدنا محمد، ولا عرفنا خير ولا شيء يربطنا بربنا إلا بسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا نطلب من الله أن يجازي عنا خير جزاء. اللهم اجز عنا نبينا سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فهذا حينما نطلب من رب العزة أن يؤتي سيدنا محمد الوسيلة، وهي درجة قال نبينا عليه الصلاة والسلام يعطيها العقل عبد، وأرجو أن أكون هو، وكما قال سيدنا الحمر هو لا غيره صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لكن خذ مقابل ذلك، إن طلبت الوسيلة قال نبيك محمد من طلب لي الوسيلة وجبت له شفاعتي، ونحن طلبناها أو ما طلبناها رب العزة بيعطيه إياها عليه الصلاة والسلام. رب العزة قد وعده بها، ووعده بالمقام المحمود الذي سمعنا طرف من كلام الحبيب زيد عن ذلك، أن المقام المحمود ما هو إلا لسيد الوجود، صلوا على سيد الوجود. ولهذا رب العزة خاطبه وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام يغبط فيه الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ذلك اليوم المعلوم حينما ترتفع فيه الكل ينادي من المخرج من مأزق يوم القيامة، كما جاء في حديث الشفاعة حينما تدن الشمس من رؤوس الخلائق، قال راوي الحديث قدر ميل، ما أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة، قال أهل العلم ولو ميل المسافة بيننا وبين الشمس الآن ملايين الملايين من المسافات، كيف لو دنت قليل في شدة الصيف، صاح الناس الحر زاد عليهم، هذا تنزل يسير مما لم يستطعه الناس، ولو زاد على الأمر على العباد ما تحملوه، فإذا بها تحترق بعض الغابات في بعض البلاد قالوا من شدة الحر، وبعض الناس ما يتحملون وزاد الحر، وما لو زاد قليل زيادة ما يتحمله الناس لهلك الناس. لكن رب العزة لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، فيدبر الأمر حيث يشاء في تقلبات هذه الأجرام السماوية وهذه الشمس والقمر، كما قال رب العزة والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لهذا خاطب رب العزة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما رددها في سورة الرحمن. وما جاء ذلك إلا لأجل يخاطب عقول قد غفلت، عقول قد أبت أن تسجد لرب العزة وأن تدعن له كعبيد للمعبود، ولهذا استكبروا. ولذلك قال أهل العلم حينما سمع هذه الآية الجان قالوا لا نكذب بشيء من آيات ربنا فلك الحمد، الجان سمعوها وجوبوا، لهذا صلى محمد أوصف، لهذا أي شيء نكذب لا نكذب بشيء من آيات ربنا فله الحمد على كل حال، وله الحمد في جميع الأحوال. فإذا أدركنا معنى صلتنا بربنا ذو الجلال في عبوديتنا لله عز وجل، إنا قوم أناس عبيد للمعبود، يدبر الأمر فينا حيث شاء، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر، لما قدم ولا معطي، ما منع ولا مانع لما أعطى، وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، وهو على كل شيء قدير. فإذا أدركنا معنى هذا صلتنا بنبينا فيما جاء في حديث الشفاعة قال فتدن الشمس على رؤوس الأشهاد، قال فتتصبب العصب العرق من أهل الموقف، وجاء في وصف تصبب العرق قال القدم فوق القدم 70,000 قدم، قال في وصف منهم من يصب العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى نصف الساق، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجام حتى مثل حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه، ووضع ما بين الإبهام والسبابة على فمه الإلجام، ومنهم من يلجمه العرق الجام، يصيح الناس في الموقف ويتمنى البعض أن يخرج من ذلك تلكم الشدة ولو إلى النار، لأنهم لا يعرفوا ما وصلوا إلى عذاب النار، ظنوا أن هذا العذاب أشد من عذاب النار. فلذلك هم يلجؤون إلى الأنبياء، إلى آدم وإلى موسى وإلى إبراهيم، والكل يقول نفسي نفسي، ربي سلم سلم،
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام دعاء الأنبياء في ذلك اليوم ربي سلم سلم، ويقول كل نبي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي لا أسأل سواها، يذكر منهم كل منهم ما حل به مما كان عليه في دنياه. لكن أخيرا يلجون لنبينا محمد، صلوا على سيدنا محمد. قال فيأتون إلي فأقول أنا لها أنا لها أنا لها، ما لها إلا سيدنا محمد. قالوا هذه الشفاعة العظمى لجميع البشر، ما هي خاصة بأمته، جميع الأولين والآخرين الذين ذكرهم الله. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا الأولين والآخرين كلهم في ذلك الموقف، لا ظل شجر ولا حجر، ولكن ظل عرش الرحمن. الله يجعلنا وياكم من يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنيئا لمن كان نصيبه من الدمع العين في خشية من خشية ربه، وله وجهة إلى الله في خلوة مع الله تدرف عينه بالدمع ويناجي مولاه، خاصة في الليل وفي أوقات السحر. سمعنا قصيدة الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني، وله في الذكر ما يحصل من تنزلات في آخر الليل من من من من, من لذة المناجاة وحلاوة ما يجده أهل القيام في آخر الليل. ولهذا ذكر في قصيدة نصبة لأهل المناجاة في حندس الليل، أعلام استعذب الشهد فيها بالليل، إذ نام من نام وقابلتهم لطائف من الله وإلها من لذة لا تكيف ولا تصور، بالأفهام قد ذاقها من عناها وهم فيها الذي هام. أين أهل الهيام في حب الله؟ هاموا في قيام الليل، هاموا في ركوعهم، هاموا في سجودهم، هاموا في استغفاراتهم. ولهذا كان هذا وصفهم، الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار، سهل استغفار، أهل إنابة، أهل إخبات، وأهل إقبال على الله. هكذا وصف من كان في قلبه تعلق بربه وخشوع لمولاه ودفع العين من خشية الله. ولهذا كان منهم يتظل تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال أهل الحجر الحديث خاليا عما سوى الله، ما في قلبه إلا ربه. وقام بالليل خاضع خاشع مخبت منيب يتململ تململ السليم، ووجهته إلى ربه الملك العظيم، يخاطب ربه يناجي ربه يتوجه إلى ربه، وهكذا في وجهته. وهكذا نسمع في هذا المصلى كل ليلة في مثل هذا ذلكم الوقت، من يستغفر من يتوب. وأبيات الحبيب محمد الهدار طيب الله ثراه، وعبرت أيام حولت عليه رحمة الله ونفعنا به وبسائر الصالحين والعلماء العاملين. ولهذا قال في بداية أبياتنا فقل معي استغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعات، تبنا إلى الله من الحركات والسكنات. نستغفر الله العظيم على جميع الخطرات، في كل خطرة على ذي الأشياء مع المضاعفات، إلى أن قال ندخل مع طه وآله. اللهم اجعلنا وياكم ممن يدخل في هذه الدائرة. قلنا نقول جميعا ندخل مع طه وآله في الصفوف، ندخل مع طه وآله في الصفوف، ندخل مع طه وآله في الصفوف، معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرة. واغفر لناظمها وللقارين هم والقارئ، رحم الله حبنا محمد الهدار وطيب الله ثراه وغفر الله لنا وللقارئين والقاريات والمسلمين والمسلمات. هذه وجهتنا إلى ربنا حينما نتذكر هذا الأوقات المباركة. فرسول الله حينما أخبر عن هذا الحدث الذي تصير إليه الأمة، حديث الشفاعة، قال فيأتون لي فأقول أنا لها، قال فينادى علي وقال أسجد تحت العرش سجدة يلهمني الله بما حمد أحمدها. يقول سيدي الحمار أطال الله في عمره ونفعنا به وحفظه الله في حطه وترحاله ومزيره ومن معه منصب الشيخ أبو بكر وغيرهم من كانوا معه يعودون بالسلامة والعافية، كان يقول هذا إلهام الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم تجلي خاص. الأنبياء كلهم في خوف، جميع أهل الموقف ربي سلم سلم، حتى الأنبياء إلا سيدنا محمد، فله من الله تجلي خاص. قال يلهمون الله بمحامد أحمدها. يقول سيدي الحبيب مرة قال تلك المحامد رسول الله ما عبر عنها في تلك العقاد، وقال تتجينا في تلك اللحظة ربي يعطيني تجلي خاص أتأحمده بمحامد يلهمني إياها. قال ولذلك إذا طال في المحامد قال لا الحق عز وجل يريد أن يبرز مكانته عنده ويعرف جميع الخلائق مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فينادى علي يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك وقل يسمع لقولك واشفع تشفع واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وصاحب المقام المحمود والحوض المورود صلوا عليه حتى اللي ما يحبونه بيشفع لهم يوم القيامة حتى اللي ما بغوا يذكروه ولا يسلمون عليه ولا بغوا مولده يشفع لهم الشفاعة العظمى للكل حتى للكفار من شفيع الأمة يوم القيامة ما هو إلا سيدنا محمد. قال فيشفعني الله في الخلائق كلهم ذلك هو المقام المحمود الذي ذكره رب العزة وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يغبط فيه الأولون والآخرون صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا من هو القريب هناك يقول سيد الحمر في هذا المعنى من بغى قرب في ذلك المكان يجعل قرب في هذه الدار لأن الآخرة عنوانها الدنيا فمن صدق هنا كان هناك من الصادقين ومن ثبت هنا هناك من الثابتين ومن أحب في كمال المحبة هنا كان هناك في درجة المحبوبين وما هي الآخرة إلا عنوانها الدنيا فيما أنزلك الله في من منزل. ولهذا طلب منا أن ندعو ربنا في هذا الدعاء القرآني وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل يطلب من ربك منزل مبارك. ولهذا التنافس في اليوم القيامة ولهذا يقول حبيب صالح محمد قال في يوم كل يا محمد بذكرك يصيح ما حد إلا محمد لها صلوا على سيدنا محمد. ولهذا يعرف مقدر مقام رسول الله عند جميع الخلائق الأنبياء والرسل فضلا عن من دونهم من الناس. ولهذا يشفع وقال يا محمد ارفع راسك وقول يسمع لقولك واشفع تشفع شفاعة وسماع للقول ويفرج الله عن الأمة عن جميع الخلائق في ذلك اليوم. ليش اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق كلهم. ولهذا من يكون يريد القرب منه وهو القائل عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه فإن كثرة الصلاة والسلام عليه التي دل عليها أهل المعرفة وقالوا أنها آخر الزمان تنفع من لا شيخ له ما له مرجع ما له من يدل على ربه يشتغل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل على الله. لكن من صدق في الصلاة ولأنها ما تأتي كثرتها إلا بمحبة المحبوب من أحب شيئا أكثر من ذكره إن أحبيته بتكثر من ذكره بالشوق إليه بالتعلق به. وهذه المناسبات التي يجمع الله فيها الناس في هذه ليلة الجمعة من مغربها ينادي منادي الحق هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة من مغربها وأما من نصف الليل وهم آخر الليل كل ليلة ينادي منادي الحق. ولكن من كان يسمع النداء حاصل من قال أنا الذي يريد هذا العطاء من هل مستغفر أنا المستغفر هل من طالب حاجة ليلك حاجة يا رب أطلبها منك. فإذا استجاب الله عز وجل قال يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذه كلها فيها الحياة الحقيقية. من استجاب أحياه الله بالاستجابة ومن لم يستجب أعرض عن ذكر ربه وتولى وغفل فما ذاك إلا عليه ونسأل الله العافية والسلامة. ولهذا هذا الموقف العظيم الذي سنعود إليه لا محالة لكن هناك شفاعات عظمى شفاعات النبي محمد في أمته شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إن كل نبي تعجل دعوته وأخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة صلوا على سيدنا محمد فهو الرؤوف بنا والرحيم بنا حتى قال إنه كان يدادون عن أمة أقوام حينما يمروا على الصراط قال يدادون أقوام من أمتي عن حوضي قال فأقول أمتي أمتي أمتي أمتي ما أبغى أحد يرجع من عند حوضه. قال فيقال ينادى علي يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هؤلاء بدلوا وخرب ولم يستجيبوا لما أمرت به. قال فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا لكن سمعنا من كلام سيد الحمر وأيضا حج محمد الدار قال في تلك اللحظة الأجل لا يرد الأمر الإلهي من البداية لكن يعطف عليهم بالشفاعة ويطلبهم أن يأتوا هذه رحمة نبيكم محمد وهو والذي أنزل الله له في وصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمته بأمته لا يريد أحد يبعد لكن للخصوصية لأهل اليمن. قال أنا بعقر حوضي أدود الناس عن أهل اليمن لهم خصوصية أهل اليمن في هذا أن يردوا على حوضه ولهم مقدمات لهم خصوصية في التقدم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا كان نسب الإيمان إليهم والحكمة لهم والفقه لهم هذا خطاب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. لهذا قال سيدي عمر:

0: تقاب أحد أو سمع من أحد من علماء الهند ويقول لو أن لهم نهضة في خدمة حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجمع الأسانيد وخدموا كثير من أحاديث النبي. قال لو لنا خيار أن نعطيكم يا أهل اليمن كل ما خدمناه من أحاديث النبي لكم نهب لكم وتعطونا حديث واحد خصكم به نبيكم محمد. صلوا على سيدنا محمد. إيش قال لما قال الإيمان يماني والحكمة يمانية وفي رواية والفقه يمان. قال لو قال الإيمان هندي قال أنا بفرح. ما قال الإيمان هندي ولا أي بلد أخرى خاصه، لكن خصكم يا أهل اليمن بخصوصية أعطاكم الله إياها على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النعمة العظمى أن قربنا إلى نبينا خصوصنا بهذه الخصوصية في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. لكن هل من يعرف؟ قالوا من عرف قدر الخصوصية أكرم بالمزية، ومن لم يعرف قدر الخصوصية عدم المزية. لأنك عطية عطاك الله إياها، اغنمها اكسبها حافظ عليها. لهذا قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقام. الله يجعلنا وياكم من الشاكرين. لأن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كبرتم إن عذابي لشديد. اللهم احفظنا يا ربنا مما لا يرضيك عنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، وبارك اللهم في الحاضرين والمشاهدين وما فقدنا من كلمة الحمر، هو لا يزال في رحلته حاضر معنا بوجهته ودعواته وتوجهاته وعائد بالسلامة إن شاء الله والعافية، ومن معه. اللهم احفظهم يا رب في حطهم وترحالهم ومسيرهم حيثما حلوا حيثما نزلوا، وانفعنا بما هم فيه من الخدمة والدعوة والدلالة عليك. اللهم عينه السيد الحمر فيما أقمته فيه من هذا المقام، وحفظ المنصب الشيخ أبو بكر معهم من معهم في تلكم الرحلة، يعودون إلى أوطانهم وإلى ديارهم سالمين غانمين محفوظين، وانفعنا بالصالحين حيثما حلوا ونزلوا. وعينه السيد الحمر في تبليغ الدعوة المحمدية لمن لا يعلمها إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها على أحسن الوجوه وأنعمها وبركها، محفوظين وإياكم من جميع الشوائب والقواطح والموانع في جميع الأحوال. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك، واجعلنا من عبادك الصالحين، وباركنا في مقدم الربيع الثاني وما فيه من الحوليات والمناسبات. اللهم اجعل مظاهرها تعود على وما فيها يعود على جميع المسلمين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القيم في جميع الجهات مع منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والكفر والمشركين والمبتدعين وأعداء الدين، ولا ترن في أي كافر عزة ولا في أي مؤمن ذل أبدا ما أبغيتنا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. العفو.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

من طرائف النحويين. قال أبو الحسن: هاج بأبي علقمة الدم فأتي بحجام، فقال للحجام: أشدد قصب الملازم وأرهف ضبات المشارط وأسرع الوضع وعجل النزع، وليكن شرطك وخزا ومصك نهزا، ولا تكرهن أبيا ولا تردن أتيا. فوضع الحجام محاجمه في جونته أي حقيبته وانصرف. ذات مرة أصر أحد النحاة على أن يحدث أولاده بالعربية الفصحى لا بغيرها، وفي يوم من الأيام طلب من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر، فأحضرت ابنته القنينة وخاطبته: هذه هي القنينة يا أبي، بفتح القاف. فقال لها: اكسريها. فما كان من البنت إلا أن رمت القنينة على الحائط بقوة، فتناثر الحبر ملوثا الجدار وما جاوره من فرش. فقال لها: يا هذه اكسري قاف القنينة، كسر الله رأسك. حدثت لأبي علقمة النحوي علة، فدخل عليه أعين الطبيب يعوده، فقال: ما تجد؟ قال: أكلت من لحوم هذه الجوازل فتصئت تصأة، فأصابني وجع ما بين الوابلة إلى دأية العنق، فما زال يزيد وينمو حتى خالط الخلب والشراسف، فما ترى؟ قال: خذ خربقا وسلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه. فقال: ما تقول؟ فقال: وصفت لي من الداء ما لا أعرف، فوصفت لك من الدواء ما لا تعرف. قال: ويحك، فما أفهمتني. كان لبعضهم ولد نحوي يتقعر في كلامه، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت، فاجتمع حوله أولاده وقالوا له: ندعو لك فلانا أخانا؟ قال: لا، إن جاءني قتلني. فقالوا: نحن نوصيه ألا يتكلم. فدعوه، فلما دخل عليه قال: يا أبتي، قل لا إله إلا الله تدخل بها الجنة. يا أبتي، والله ما أشغلني عنك إلا فلان، فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس واستبذج وسكبج وطهبج وأفرج ودجج وأبصل وأمضر ولوزج وفلوزج. فصاح أبوه: غمضوني، إنني أحتضر. قال رجل نحوي لابنه: إذا أردت أن تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك وفكر فيه بجهدك حتى تقومه، ثم أخرج الكلمة مقومة. فبينما هما جالسان في الشتاء والنار مشتعلة، وقعت شرارة في جبته وهو غافل عنها والابن يرى، فسكت فترة يفكر ثم قال: يا أبتي، أريد أن أقول لك شيئا، أفتأذن لي فيه؟ قال أبوه: إن حقا فتكلم. قال: أراه حقا. قال: قل. قال: إني أرى شيئا أحمرا على جبتك. قال: ما هو؟ قال: شرارة وقعت على جبتك، وأخشى أن تصل إلى رأسك فتحرقك، فما رأيك بما نظمته؟ فنظر أبوه إلى جبته وقد احترق منها جزء كبير، فقال للابن: لماذا لم تعلمني به سريعا؟ قال: فكرت فيه كما أمرتني، ثم قومت الكلام وتكلمت به. فنهره وقال له: لا تتكلم بالنحو أبدا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله.
3: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل ورسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

قال الشيخ حاتم الأصم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. وقال رحمه الله: النصيحة للخلق: إذا رأيت إنسانا في الحسنة أن تحثه عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
2: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم.

0: وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذث فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: والله أعلم.

يا جميل الصنع يا حليما لا يعقل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

Thank you.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma afina wa altif bina wa ihfazna wa ansurna wa farrij 'anna wal muslimin. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والحروب والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاءهم وانصرهم وتولهم، وادفع واصرف عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والحاقدين عاجلا غير آجل، وأجري لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.

الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

0: كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن إن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخط البحر لموسى سخط النار لإبراهيم وسخط الجبال الحديد لداود سخط الريح الشياطين أنجن لسليمان سخي لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة سخي لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجينا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك احملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجاء أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما تاسين حميم عين شين قاف مرج البحرين يتغير بينهما برزخ.

الله هو السميع العليم. سعد العاش مسبول علينا عين الله ناذرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. الله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في

نزل الكتاب وهو يتلى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك اسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك حرمني الطريق اليك وهنا علي بفضلك البسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص صدرك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر

يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللوط يا لطيف الصون يا حليما لا يعجل امضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: أمن مما كنت أخشاه، وأستغيث به في كل نائبة، وما ملاذي في الدارين إلا هو. ذو المن والمجد والفضل العظيم، ومن يدعوه سائله رباه رباه. له المواهب والآلاء والمثل الأعلى، له المواهب والآلاء والمثل الأعلى الذي لا يحيط الوهم علياه. القادر الآمر الناهي المدبر، لا يرضى لنا الكفر والإيمان يرضاه. من لا يقال بحال عنه كيف، ولا لفضله كم، تعالى ربنا الله. ولا يغيره مر الدهور ولا كر العصور، ولا الأحداث تغشاه، ولا يعبر عنه بالحلول ولا بالانتقال، دنا أو ناء حاشاه. أنشأ العوالم أعلاما بقدرته، وأغرق الكل منهم بحر نعماه.
1: الله الله يا حاج مسعود.
0: ماذا يا ابن أخي؟
1: قد فهمت ما أوردت من صفات الله عز وجل، وما ذكرت عن تدبيره وفضله. إنما
0: ماذا يا ابن أخي؟
1: البيت الأخير من قصيدتك.
0: أنشأ العوالم أعلاما بقدرته، وأغرق الكل منهم بحر نعماه.
1: نعم،
0: ماذا عن البيت الأخير؟
1: إنني كما تعلم يا حاج مسعود في أشد حالات البؤس والضنك، لا أكاد أقع على قوت يومي.
0: ربما لأنك لا تميل إلى العمل.
1: لا تهمني أسباب فقري وبؤسي بقدر ما يهمني أن أستفسرك نعم الله عز وجل التي أغرقت الكل إلا أنا.
0: معاذ الله، معاذ الله يا ابن أخي.
1: قد ذكرت لك ما أعانيه من البؤس، فأين النعم الكريمة التي تحدثت عنها؟ وطالما أنها تغرق كل الناس بفيضها، فلماذا تتخطاني أبدا؟
0: أعوذ بالله مرة أخرى يا ابن أخي، حاشا لنعم الله عز وجل أن تنسى أحدا.
1: ولكن
0: حتى أنت لا تملك درهما.
1: هذا صحيح.
0: وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى عليك بالذات.
1: ولكن كيف؟
0: انهض واذهب على الفور إلى نعمان التائب، ادخل عليه وقل له أرسلني إليك العم مسعود لتريني نعم الله عز وجل علي.
1: سأفعل.

0: إذن أنت من قبل العم مسعود.
1: أجل يا نعمان التائب.
0: أقعد مع هؤلاء الإخوان، ومتى ارفض مجلسي نظرت في أمرك.
1: وهو كذلك.
0: كان جمال فقير ذو عيال له جمل يتعيش عليه ويتقوت هو وعياله بما يصل إليه منه، فرأى الجمال صلاحه في نقل ملح من الملاحة،

0: العزيل بأن يبرك في لجة النهر فتذوب أحمال الملح ويخف حمله. ونفذ الجمل ما أشار به زميله السمين، واستطاع التخلص من نصف ما يحمله من الملح. استشاط الجمال غضبا وأعمل الحيلة، وتفتق ذهنه عن تدبير محكم ينال به الجمل. قرر أن ينقل الصوف بدل الملح. فما الذي حصل؟ عندما وصل الجمل إلى المخاضة بما يحمله من الصوف، برك في الماء وهو يظن أن حمله سيخف كما مع الملح، وتشرب الصوف الماء وغرق الجمل لعدم قدرته على النهوض. يا إخواني، وجود الجمل تحت يد الجمال نعمة من الله عز وجل. ومن المؤلم أن الجمال أساء الانتفاع بتلك النعمة. العقل الراجح نعمة، سبحان من أنعم علينا بالعقل. الجمل الهزيل برك بالصوف في لجة الماء دون أن يفطن إلى الاختلاف في طبيعة كل من الملح والصوف. سبحان من أنعم على الإنسان بالعقل من دون سائر مخلوقاته. سبحان الله. وأنت، ما حكايتك التي جئت بها من عند العم مسعود؟
1: الله الله يا نعمان التائب، قد اكتفيت. جئت أفتش عن خفايا نعم الله، فإذا بوجود كله نعم فوق نعم.

0: هات غيرها يا أبا هازم، هات غيرها.
1: تسمعون بأبي الفتح كشاجم؟
0: طبعا، وراق وكاتب وناسخ كتب.
1: هو بالذات مرة سرقت له سكين. سكين عزيزة عليه يبري بها أقلامه، وقال يرثي السكين بقصيدة بديعة: يا سامح الله كتاب الدواوين ما يستحلون من أخذ السكاكين، لقد دهاني لطيف منهم ختل في ذات حد كحد السيف مسنون، فأقفرت بعد عمران بموقعها منها دوات فتى بالكتب مفتون، تبكي على مدية أودى الزمان بها كانت على جائر الأقلام تغريني. كانت تقوم أقلامي وتنحتها نحتا وتسخطها بريا فترضيني، وأضحك الطرس والقرطاس عن حلل تنوب للعين عن نور البساتين، ولست عنها بسال ما حييت ولا بواجد عوضا منها بسكيني.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟
1: قد عدت إلينا يا صالح.
2: إيه، قصتي قصة يا أبا هازن.
1: هاتي وخبرنا يا صالح.
2: قد وعدت العم مسعود أن أتخلف عن مجلسكم لأنصرف إلى عمل ما.
1: قد سمعنا بذلك وتملكنا يأس من مجيئك.
2: اشتقت إليكم ووجدت نفسي أتناسى ما وعدت به العم مسعود فجئت إلى مجلسكم.
1: اجلس اجلس، مكانك ينتظرك يا صالح.
3: شكرا، حياك الله.
1: اسمعوا اسمعوا، سيتحفنا صالح بفكاهة تضحكنا ويكون ذلك تعويضا لنا عن تأخره علينا.
2: وهو كذلك. حاضر. ورد أعرابي على قوم فسألهم: أي شيء تدعون وأي شيء تأكلون؟ قالوا: نأكل ما دب ودرج إلا أم حبيس. فقال الأعرابي: لتهنأ أم حبيس بالعافية.

0: سامحني الله إذ لم أفطن إلى ما أسبغه علي الله من نعم يا عم مسعود.
1: قد أفدت من ذهابك إلى مجلس نعمان التائب إذن.
0: أفدت يا عم مسعود من حيث لم أطرح أي سؤال.
1: الحمد لله.
0: بقي يا عم مسعود أن أستزيدك التبيين عن نعم الله تبارك وتعالى.
1: من نعم الله تعالت قدرته وجود العقل للإنسان، والعقل السليم يقود حتما إلى التصرف السليم، والقناعة بالذات تنبع أصلا من رجاحة العقل.
0: هذا صحيح.
1: يحضرني حديث شريف رواه ابن ماجة بأسانيد حسنة،
0: أحب أن أسمعه فأفيد منه.
1: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلوات الله عليه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
0: الله الله الله يا عم مسعود، هي القناعة إذن.
1: نعم يا بني، والزهد الحقيقي هو ترك ما لا تحتاج إليه من الدنيا والاقتصار على الكفاية، والذي يتحلى بالقناعة يحب ما أحب الله ويكره ما كره الله. كن زاهدا فيما حوت أيدي الورى تضحي إلى كل الأنام حبيبا. تبكي يا ابن أخي؟
0: من خشية الله عز وجل.
1: نعم الدموع الطيبة يا ابن أخي، اعمل صالحا ولتكن القناعة رائد أعمالك. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها.
0: الله، إنه لا يشبع من كلامك يا عم مسعود، إنما أريد أن أتركك لأسعى.
1: نعم ما تفعل يا بني، وحبذا لو تقبل أن أعهد إليك بأمر صغير.
0: قل لي يا عم مسعود.
1: الشاب صالح
0: أعرفه،
1: قد أبطأ في المجيء إلي على غير عهد به، حبذا لو تتفقده.
0: أعرف أين أجده، في مجلس أبي هازن.
1: لا أظن، قد وعدني أن ينقطع عن ذلك المجلس، لعلك تجده في داره.
0: سأجرب.
1: كان الله معك.

0: الله،
1: صدق رواد مجلسك يا أبا هازن، قد آن أن تطرح علينا الشعر اللغز لنقتل به الوقت.
2: وهو كذلك وحمال أثقال البرية قادر، ويعجز إن حملته نصف درهمي، يسير بأيدي الناس شرقا ومغربا، فيسري بلا رجل له سير أرقمي.
1: يبدو أنه لغز طريف. اسمع، أعده متمهلا لنكتبه.
2: وهو كذلك.
1: هاتي.
2: وحمال أثقال البرية قادر ويعجز
1: إن لن يا أبا هازن.
2: ماذا؟
1: لم يتمكن البعض من تحضير أدوات الكتابة.
2: حضروها إذن لأملي عليكم.

0: ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، والزم القنع بمن أنت له في جميع الكون حتى يسمعك، واعبد الله بكشف واصطبر، وعلى الكشف توقى جزعك. كيفما شاء فكن في يده لك، إن فرق أو إن جمعك. وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟
1: السلام عليك يا أبا أحمد.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي.
1: هل مر بك الشاب صالح يا أبا أحمد؟
2: لا يا ولدي لم أرى، لعله لدى العم مسعود.
1: قد أرسلني العم مسعود لأفتش عنه وأتفقده.
2: لا بد وأنه في مكان ما.
1: لا بأس يا أبا أحمد، سأستأنف البحث عنه.

0: والآن الكل جاهز لكتابة الشعر اللغز.
1: أبدأ إذن؟
0: نعم ابدأ.
1: وحمال أثقال البرية قادر، ويعجز إن حملته نصف درهم، يسير بأيدي الناس شرقا ومغربا، فيسري بلا رجل له سير أرقم.
0: يخيل إلي أن اللغز عسير رغم طرافته، أليس كذلك؟
1: قد أتحفتكم بما تشغلون به أفكاركم وتقتلون الوقت الطويل وتتخلصون من وطأته.
0: لك علي أن أجد حلا لهذا اللغز يا أبا هازم.

0: ما وراءك يا ابن أخي؟
1: فتشت عن الشاب صالح في كل مكان فلم أجده، وآخر مكان سألت عنه فيه كان دار صديقك أبي أحمد.
0: هكذا إذن؟
1: نعم، ولم يبق إلا أن تقرني على ظني يا عم مسعود، وتأذن لي أن أتفقده في مجلس أبي هازن.
0: سبحان الله، تعال يا بني.
1: ماذا يا عم مسعود؟
0: كنت أهم بقراءة خبر يتعلق بنقاء سريرة الإنسان حتى ولو كان طفلا صبيا. إنها لنعمة من الله عز وجل، تجد رجلا ينصرف عن الصواب رغم نضجه، وتجد بالتالي صبيا لم يشب عن الطوق يتحلى بأحلى ما يمكن للرجل أن يتحلى. تعال واسمع. هنا: قحطت البادية أيام هشام بن عبد الملك، فوفد عليه رؤوس القبائل فجلس لهم، وفيهم صبي ابن 14 سنة يسمى درواس بن حبيب. استصغره هشام وقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلينا إلا وصل، حتى الصبيان. قال الصبي درواس: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك ولا انتقصك، ولكنه شرفني، وإن هؤلاء قدموا لأمر فهابوك دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي لا يعرف إلا بنشره. أعجب هشام بكلام الصبي وقال له: انشر انشر. قال الصبي: إن أصابتنا سنون ثلاث، فسنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة أنقت العظم. فتصدق، إن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين، وإن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة له إلا به. قال هشام: ما ترك الصبي لمثلي عذرا، وأمرت للقبائل 100,000 دينار تفرق فيهم، وللصبي 10,000 درهم. قال الصبي: ارددها يا أمير المؤمنين في جائزة العرب، فما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة الناس.
1: الله الله،
0: أرأيت وسمعت؟
1: ما أحسن ما سمعت.
0: الشاب صالح خلق لصديق عزيز قد توفاه الله عز وجل، وكنت قد وعدت أباه أن أسهر على تقويم سلوك ولده صالح، والمؤلم أن الشاب صالح ينفق من أموال أبيه دون أن يعمل، ومع ذلك يحس وطأة الوقت، يشعر بحيرة بالغة في اختيار الوسيلة الملائمة للانتفاع بالوقت، فلا يجد إلا السمر والتسالي. نعم، لا بد وأن إرادته قد ضعفت به وقادته مجددا إلى مجلس أبي هازن، حيث يتسلى الجالسون بالسمر والفكاهة دون أن يفكر أي منهم بعمل صالح.
1: والعمل؟
0: لو وجدت من نفسك رغبة في تفقده في مجلس أبي هازن فافعل وجئني به.
1: وهو كذلك.

0: لغز محير بالفعل. أي شيء هو ذلك الذي يحمل أثقال البرية ولا يستطيع أن يحمل نصف درهم؟
1: نعم، إنه لغز محير يحتاج إلى ذكاء فتفكروا.
2: نتفكر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
1: صالح، ماذا تريد؟
4: العم مسعود يريدك الساعة.
1: ها؟ العم مسعود ربما قد انضم إليه صديقه أبو أحمد. حسنا، لابد أن أطيع، لكن ماذا؟ إنني منشغل بحل لغز محير.
4: لغز؟
1: نعم، اسمع، بإمكانك المشاركة. اسمع: وحمال أثقال البرية قادر، ويحجز إن حملته نصف درهم، يسير بأيدي الناس شرقا ومغربا، فيسري بلا رجل له سير أرقم.
4: أهذا هو اللغز؟
1: أجل. ما أبسط الحل.
4: ماذا تقول؟ ما الحل؟ قل، تكلم.
1: هو البحر. أجل، البحر.
4: ها؟
1: يحمل الأثقال في المراكب والسفن، وإن ألقيت إليه بنصف درهم غرق فيه ولم يستطع حمله.
4: فعلا هو البحر.
5: يا أبا هازن، حل اللغز هو البحر.

0: السلام عليكم يا عم مسعود.
1: يا ولدي
0: لا تكثرن من لومي يا عم مسعود، إنها النفس الأمارة بالسوء قد أغوتني بالعودة إلى مجلس أبي هاسن.
1: قد اتفقنا يا ولدي أن تكف عن هدر الوقت وأن تنصرف إلى عمل مثمر.
0: سأفعل سأفعل.
1: تعدني؟
0: سأحاول.
1: فهمت، ويسرني أنك لم تعدني، فالجرأة على الوعد أمر لا أحبه إلا إذا كانت القدرة على التنفيذ. حسبي منك أنك ستحاول.

قدمنا لكم مسلسل أسفار، برنامج درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غدنا الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غدنا الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله.

يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمة علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، متك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكن بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي.

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي، أستغفر الله الذي
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
0: أشهد أن

องฮัยยะอะลัศศอลาฮัยยะอะลัศศอลาฮัยยะอะลัลฟะลาห์حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة تقارب وتراسوا ساوى الأقدام فاعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعباد الله الصالحين.
0: الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام حي إلى ربنا السلام أدخلنا برحمتك بارك دار السلام أنت باركت تعاليت يا ذلينا الكرام اللهم لا مانع لما أعطيتنا وقيل ونعت على رمضان قضيت ولا ينفع عوضا بجد وكبد اللهم عني على بك الكل
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومجد

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب

0: بست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء، رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن: لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له، رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان ف

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين.

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر، آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآل أصحاب الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الرحمن الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى أرواح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لرسن الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا. الفاتحة لرأسنا صاحب الراتب قبط الأرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله والأرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. سبحان

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له

0: من شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

استووا للصلاة رسول اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا اعتدلوا لا يقام صف حتى يتم الذي قبله. من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.

الله أكبر.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Thank you.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا.

وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس

إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. من كتاب الحديق الأنيقة في شرح العلو والوثيقة العلامة القاضي محمد بن عمار الحضرمي الشافعي لأخي مقرض الله عنكم. ثم أعلم أيضا أنه ليس معنى القدر إجبار الله العبد وقهره على ما قضاه وقدره عليه. للعبد أفعال اختيارية تسمى كسبا، وهي مناط التكليف عند استطاعته وصرف الموانع، وعليها يترتب المدح والذم والثواب والعقاب، وهي أيضا مخلوقة لله تعالى واقعة بإرادته ومشيئته تعالى. أن العبد عند استطاعته إذا قصد الفعل وأراده وصمم عزمه عليه أحدث الله فيه القدر. مقارنة الفعل تسمى عند قصد طاعة توفيقا، عند قصد المعصية خذلانا، ويكون العبد مضيعا للتوفيق عند عزمه على المعصية فاستحق العقاب ولا يفيد الاعتلال، بأن ذلك وقع بمشيئة الله تعالى وقضائه وقدره، لأن قضاء الله ومشيئته عليه بأن يفعله باختيار محققا لوجود اختيار موجب، وتعلله بالقدر على إصرار على الذنب ذنب آخر أعظم من الذنب، وذلك لم ينفع إبليس قوله ربي بما أغويتني، ولا أتباعه قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم، يجوز الاعتذار بالقدر بعد التوبة والإقلاع عن الذنب على وجه الإخبار بالحق. وبالجملة فإن من سبق له من الله شقاوة فهو صائر إليها محجوج بحجة الله البالغة، من سبقت له منه الحسنى فأولئك عنها مبعدون، وكل ميسر لما خلق له. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير لا موجبة له، وأعمال الشر دلالة ظاهرة على الشر لا موجبة له، كما أن الغيم المتراكم دلالة على مطر لا موجب له، ولكن من لطف الله تعالى أن المختوم له من أعمال الشر بالخير كثير لا يحصى، العكس قليل جدا. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى: واتفق الأئمة على أن السبيل المعرفة في هذا الباب التوقف مع الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقل، فمن عادل عن ذلك ظل وتاه في مفاوز الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس ولا وصل إلى ما يطمئن إليه القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ضرب دونه الأستار وحجبه عنه العقول الأغيار. فمن استمسك بكتاب الله واقتدى بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتبع آثار أصحابه رضي الله عنهم اتضح له بالبهران بل بالكشف والعيان أن جميع الموجودات من المخلوقات كلها أفعال الله تعالى، وأنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله، وأن الكل مسخر ومقهور تحت قهره، مردد تحت أمره ونهيه، وكل عطاء ومنع، وخلق ورزق، وموت وحياة وغير ذلك، فلا فاعل له على الحقيقة إلا الله، ومن أيقن بذلك لم يلتفت حينئذ سواه سبحانه وتعالى، وكان به ثقته ورجاءه واعتماده وإليه ملجاه وتفيضه واستناده، والله ولي التوفيق. يدبر الأمر أمرا ثم يبرمه حتما فتصرف عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له ولا له فيه التقديم والتأخير، وللمهيمن في أحوالنا نظر وفوق تدبيرنا لله تدبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وجميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن ينفعنا بخاصة المسلمين خاصة وعامتهم عامة. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن كتابة الأربعة الأشياء في بطن الإنسان بعد نفخ الروح: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قال: ثم أعلم أنه ليس معنى القدر إجبار الله العبد وقهره على كل ما قضاه، بل للعبد أفعال اختيارية، كما قالت بعض الفرق الجبرية قالوا الإنسان هذا اللي مجبور مثل الريشة معلق في الهواء تصفعه الرياح وتذهب بها يمنة ويسرة وأعلى وأسفل، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، فإن العبد أكيد تحت قدرة الله وتحت مشيئته، لكن له أفعال اختيارية تسمى كسبا. واحد بيجلس الآن، واحد بيقوم، طيب عنده هذا الكسب، أعطاه الله سبحانه وتعالى نوع اختيار، أن يختار أن يذهب بهذا الطريق أو بهذا الطريق، أو يرتكب هذا الخطأ أو يبتعد عنه أو يؤذي هذا الإنسان أو لا يقع في أذائه، كل هذا اختيار عند الإنسان يسمى كسب، يسمى كسب، وهو مناط التكليف. هذه الأفعال هي مناط التكليف على الإنسان التي بها ينعم أو يعذب ويمدح ويذم، مناط التكليف موجود عنده، بدليل أن الإنسان لا يرضى أن يؤذيه أحد. هل تعذر إنسان آذاك بأنه بقدرة الله؟ ما بتعذره أبدا. إنسان أخذ مالك بتعذره؟ أنه تحت قدرة الله ما بتعذره. فليه ما تعذره؟ لأنه له فعل اختياري، فطرتك ترى أن هذا له فعل اختيار، له اختيار، هو الذي جعله يرتكب هذا السوء وهذا الخطأ. وكذلك الإنسان هذه الأفعال الاختيارية التي أعطاه الله إياها التي تسمى الكسب، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يربي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هي ما قدرت هي كسبت، لأنه كان عندها اختيار باستطاعتها أن تختار الأحسن والحق والأفضل فذهبت إلى الغير. قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لماذا تتجهون إلى مسلك الأشرار؟ اتجهوا إلى مسلك الأخيار. فجميع الأفعال للعبد واقعة بإرادة الله ومشيئته، لأن العبد عند استطاعته إذا قصد الفعل وأراده وصمم عليه وعزم عليه أحدث الله فيه قدرة مقارنة للفعل، تسمى عند قصد الطاعة توفيقا وعند قصد المعصية خذلانا، يعزم على المعصية ويصمم عليها ويخطط لها ويدبر لها فيقع فيها، هذا خذلان، وآخر يصمم على فعل الطاعة وينوي ويعزم ويرتب للعمل بها، فهذا يسمى توفيق. التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، والخذلان خلق قدرة المعصية في العبد، لكن قد سبق منه نية وتصميما وعزما على هذا الفعل، وكلهم بقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته. فإذا عزم الشخص على المعصية ضيع التوفيق، إذا عزم على المعصية ضيع التوفيق فاستحق العقاب والعياذ بالله، ولا يفيده الاعتلال، الخطر في الاعتلال والتعلل بأن ذلك وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، هذا ضر، هذا أذى، هذا اتباع لهوى النفس ويولي طبعه، وقد علم بإرشاد الشرع من كتاب الله ومن سنة رسوله أن هذا محرم وأن هذا لا يجوز، فكيف يملي على نفسه أن يمارس هذه الأفعال؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، محفوفة بالشهوات، فإذا تجاسر وأقدم على الشهوات وانتهك الحرمات فهو أحاط بالنار، صار في الحافة، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أشياء تكرهها النفس لكن يستطيع أن يفعلها ويستطيع أن يقوم بها ولولا أنه لا يستطيع لما أمره الله. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر أحدا بما لا يستطيع، ولا يأمر إلا بما يستطيع من فعل الطاعة وترك المعصية. وتعلله بالأقدار مع الإصرار على الذنب، مصر على الذنب ويتعلل بالقدر، هذا ذنب آخر أعظم من فعل المعصية والعياذ بالله، لأنه يتحجج على الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال: فلم ينفع إبليس قوله ربي بما أغويتني، ولم ينفع أتباعه من قبل من المشركين لو شاء الله ما أشركنا، وقد كان عندهم كسب وأمر بترك هذا الذي يتحججون به. قد أمروا، إبليس ترك السجود لآدم والله أمره، ما جاءك الأمر؟ جاء الأمر وترك الأمر ورفض الأمر وتعلل وفكر وأدخل عقله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ أنت الله يعلمك، أنت لا تعلم الله شيء، أنت مخلوق، الله عالم بكل شيء وعارف عارف بكل شيء سبحانه وتعالى، كيف أنت بتدله أن هذا أفضل أو هذا أفضل، أو هذا مفروض كذا وذا مفروض لا يكون كذا؟ أبدا. قال سيدنا علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لقلت إن مسح الخف من الأسفل، مسح الخف يكون من الأعلى. قال: لو كان بالرأي بقول من الأسفل، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض ويباشر الممرات ويباشر الطرقات، والأعلى سليم. فجاء التشريع كذا، فلا يتدخل الإنسان مع تشريع الله تبارك وتعالى. ومن تشريعه أنه أمر بأوامر يستطيع الإنسان أن يفعلها، ونهى عن نواهي يستطيع الإنسان أن يتركها، فلا حجة له بعد ذلك، فلله الحجة البالغة. وقد قال بعضهم، بعض الملحدين، عندما دخل إلى مجلس فيه أبو حنيفة رضي الله عنه، قال: إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر واجب، فلماذا نعمل؟ هكذا يتوهم ويتصور التصور الباطل. فأخذ الإمام أبو حنيفة ترابا صلبا فرماه في رأسه، فسال الدم، سال منه الدم، فنادى الشرطة النجدة يريد من يغيثه ويقبل عليه، فقال له أبو حنيفة: لماذا تدعو الشرطة؟ أليس الإيمان كما تقول الإيمان لماذا نعمل إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر واجب؟ تقيم الأسباب في كل شيء يصلحك، كل شيء يكون سبب لمصلحتك ودفع الأذى عنك تتسبب في التوصل إليه، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. وقد جاء ورد في الأثر أن القدرية مجوس هذه الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، تحججون بقدرة الله مع ارتكابهم للمعاصي. قال: يجوز الاعتذار بالقدر بعد الإقلاع عن المعصية والتوبة والندم. قال: يخبر بالحق، ليش فعلت كذا؟ وقد تاب وقد اعتذر وقد أقلع عن المعصية، يقول: قدر الله، قدر الله ما شاء ما شاء فعل. هذا يجوز له، كما قال سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا آدم، قالوا: الناس كانوا في الجنة، خليتنا خرجنا، نزلنا للمعاناة والغصص والمكدرات والمشوشات بسبب أكلك من الشجرة. فقالوا سيدنا آدم: أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه قبل خلق الخلق؟ لكن آدم قد تاب وقد استغفر وقد انكسر وقد اجتباه ربه بعد أن تاب وانكسر، ثم تاب ثم تاب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فذكر حقا قدرة الله، أن هذا واقع بقدرة الله، أما تحتج بها يحتج بها على الله وهو مستمر في المعصية ومارس للمعصية فهذا أسوأ وأخطر والعياذ بالله تبارك وتعالى من المعصية، لأنه اتهام لله ورد لتشريعه ولأوامره ونواهيه. فعلى الإنسان عند المعصية له مهمة، رح استغفر الله خلاص، لكن استغفار والتوبة والحق سبحانه وتعالى يقول فاستغفروني يغفر لكم كما في الحديث القدسي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أما تروحون تحتجون على الله أنتم تمارسون المعصية، لا لا ما يحق، استغفروا الله وتوبوا واعتذروا، هذا الذي شرعه الله لكم. ولو وقد جاء في الحديث أنه لو لم تذنبوا لذهب الله لكم ولجاء بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، ما هم يذنبون بس، فيستغفرون فيغفر لهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وليس لمن احتج بالقدر وتعلل لميوله واتباع هواه في ارتكاب المعصية ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير، عنوان الإنسان إذا عمل الخير هذا عنوان ونعمة إلهية أنه يعمل الخير. فالأعمال الخير دلالة ظاهرة على الخير، وأعمال الشر دلالة ظاهرة على الشر. ومن لطف الله تبارك وتعالى أن كثيرا من أهل أعمال الشر يختم لهم بالخير، كثير أهل عمل شر يختم لهم بالخير، لأن الأمر لله تبارك وتعالى، والله عالم بخواتيم خلقه. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وقد يحصل لمن كان يعمل الخير يختم له بالشر، هم قليل قليل، أما كثير من يعمل الشر يختم له بالخير فهم كثير، لأن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لعباده ووعدهم بالمغفرة وأمهلهم في هذه الحياة أن يستغفروا. قال إبليس للحق تبارك وتعالى سأغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله له سأغفر لهم ما استغفروني، استغفر أغفر له. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا سأل الله حسن الخاتمة بكى إبليس وندم، قال متى يعجب هذا بعمله، أخاف أن قد فطن، فلا شيء مثل سؤال حسن الخاتمة، لأنه دليل على أن الإنسان غير معجب بالعمل، لا يزال يفكر في أمر الخاتمة ويسأل الله أن يكون على حسن الختام، ولو اعتمد على عمله وأعجب بعمله ما يفكر، يكون تفكيره في الخاتمة قليل جدا، لأنه مستأمن أن هذه الصورة وهذا العمل الذي يمارسه خلاص هذا هو الخير ووصل إلى الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وأمرنا بأن نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى اتفق الأئمة على أن سبيل المعرفة في هذا الباب، إيش الباب؟ باب القدر، التوقف مع الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقل. وقف عقلك وقياسك، اتبع الكتاب والسنة وسلم. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فمن عدل عن ذلك شغل عنده القياس والعقلانيات دون توقف عند الكتاب والسنة، ماذا يكون نتيجته؟ ضل وتاه في مفاوز الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا وصل إلى ما يطمئن إليه القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الأغيار. فمن استمسك بكتاب الله واقتدى بسنة نبيه واتبع آثار أصحابه رضي الله عنهم، اتضح له بالبرهان بل بالكشف والعيان أن جميع الموجودات من المخلوقات كلها أفعال الله، والله خلقكم وما تعملون. لكن لابد أن نعلم أن ما دام الله خلقنا وخلق أعمالنا أنه جعلنا أفعالا اختيارية هي تسمى الكسب، هذا الكسب اللي عنده الإنسان، وجاءه التوجيه الإلهي والإرشاد الرباني، وهديناه النجدين، إلى أين سيتجه؟ فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كلهم تحت قهره وتحت نهيه وأمره، وكل عطاء ومنع وخلق ورزق وموت وحياة وغير ذلك تقول له تحت، فلا فاعل له على الحقيقة إلا الله، ومن أيقن بذلك لم يلتفت إلى سواه. وقد قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه عليه الصلاة والسلام: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أخذ التراب فرمى به في وجوه القوم في بعض الغزوات، قيل في بدر وحنين وقيل في إحداهما، وقال شاهت الوجوه فما من أحد إلا وجلس يفرك عينه من التراب الذي وصل، المعدد كثير، كيف التراب وصل؟ فقال الله: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لأنه الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى. ففي فعل الخير يشهد الإنسان المنة لله، ولا يشهد اختياره ولا فعل نفسه، وفي فعل الشر يندم ويقلع ويستغفر الله تبارك وتعالى، كن أصاب الصواب وأصاب الحق. ومن أيقن بذلك لم يلتفت حينئذ إلى سواه سبحانه وتعالى، وكان به ثقته ورجاؤه واعتماده، وإليه ملجأه وتفويضه واستناده. قال بعضهم: يدبر المرء أمرا ثم يبرمه. قال الأعرابي: عرفت الله بنقض العزائم، أعزم على فعل الأمر مصمما ومرتبا مستعدا فيعرض لي عارض فيصرفني عنه، وكان عندي الرغبة التامة والنية لفعله فيصرفه الصارف. وكم إنسان في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة ربما يعزم على أشياء ما تكون كما عزم عليه، تجيله صوارف تصرف عنها إلى غيرها، وفي اليوم الواحد وما في العمر الإنسان، فكم العبر مليئة بذلك. يدبر المرء أمرا ثم يبرمه حتما فتصرفه عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له ولا له فيه تقديم وتأخير، وللمهيمن في أحوالنا نظر، وفوق تدبيرنا لله تدبير. قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن أطعتني فيما أريد يسرت لك ما تريد، وإن عصيتني فيما أريد عسرت عليك ما تريد، ولا يكون إلا ما أريد، ما تكون إلا إرادة الله تبارك وتعالى في الوجود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب معه، وأن يرزقنا الأدب مع كتابه ورسوله وسنته ومع شرعه، ويرزقنا كمال المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم أننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أننا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك مما استعاذكم عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، أنت المستعان وعليك البلاغ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم
3: صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله

العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله.

لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: فالطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غدنا الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غدنا الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله.
2: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
3: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام، متابعين عبر أثير إذاعة وشاشة قناة نور الإيمان من مدينة تريم الغنا، مدينة العلم والعرفان. نحييكم بتحية أهل الجنة، فنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بكم مع إشراقة هذا الصباح المبارك في حلقة متجددة من برنامج محطات في موسم 11 لهذا اليوم الأحد 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 الهجرة، الموافق 27 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء الكرام، نقف مع روح الأعمال وأفضل القربات، نقف مع ذكر الله عز وجل وإشغال اللسان به. إن العمر قصير والأنفاس معدودة، وأفضل ما تعمر به هذه الأنفاس أن تتردد بتسبيح الخالق وتحميده وتهليله وتكبيره، فإن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه ذكر الله، وإن الصدور تضيق ولا تتسع إلا بذكر مولاها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد جاءت السنة النبوية المطهرة لترقبنا في هذه العبادة العظيمة التي لا تحتاج إلى جهد بدني ولا بذل مالي، بل هي كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن. فقد روى الإمام الترمذي وابن ماجه في صحيحهما عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فانظروا رعاكم الله إلى هذه الوصية النبوية الجامعة. لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عسيرا، بل دله على أن يظل لسانه رطبا دائما التحرك بالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله. فطوبى لمن سار في يومه ولسانه يذكر وقلبه يخشع، وطوبى لمن كان ذكر الله أنسه في خلوته وجلوته. أحبتنا المستمعين، ابقوا معنا في هذه الحلقة، ودعونا ننطلق مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب هذا اليوم نقف مع كتاب من كتب العلم والفوائد، كتاب جمع بين الحديث وفقه وبين الرواية والدراية وبين النقل والتحقيق. إنه كتاب الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية مما استفاده جامع السفينة أيام طلبه للعلم في مكة المكرمة ورباط تريم، وهو العلامة الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به. هو العلامة الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، ولد في مدينة تريم سنة 59 و300 ألف للهجرة، ونشأ في بيئة علمية وأخذ العلم عن جماعة من علماء حضرموت، ومن أشهر شيوخه العلامة علوي بن عباس المالكي بمكة المكرمة. وكان له عناية بالتعليم والتدريس ونشر العلم، وله عدد من المؤلفات ومن أبرزها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. كتاب يبين المؤلف في مقدمته أنه خاص بعلم الحديث دراية ورواية، وأنه يشتمل على دروس قرأها على العلامة السيد علوي بن عباس المالكي، وفوائد مستفادة من كتب الحديث وشروحها مثل صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود ورياض الصالحين وبلوغ المرام وغيرها. ومن هنا نجد أن منهج الكتاب قائم على ذكر الحديث وبيان معانيه واستخراج الفوائد الفقهية والعلمية منه مع نقل أقوال العلماء وشروحهم. وإليكم رشفات من هذا الكتاب. الرشفة الأولى من فوائد الحديث، في صفحة 14 ينقل المؤلف جملة من الفوائد المتعلقة بالحديث، ثم يبين ما يستفاد منه في الفقه ويوضح بعض الألفاظ والمعاني الحديثة. وهذا يعلمنا أن قراءة الحديث لا تقف عند سماع النص، بل تتجاوزه إلى فهمه والتفقه في معانيه. الرشفة الثانية في فقه الحديث، في الصفحتين 14 و15 يذكر المؤلف مسائل متعلقة بالنوم ونواقض الوضوء، وينقل فيها أقوال الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، مع بيان وجه الاستدلال والتفصيل في المسألة. وهذا يرينا جمال المنهج العلمي، دليل ثم فهم ثم نقل لأقوال العلماء ثم تفصيل وتحرير للمسألة. الرشفة الثالثة من مناقب أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، في صفحة 19 يسوق المؤلف جملة من فضائل أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، ويذكر أخبار وروايات تدل على مكانتها وفضلها، مع بيان بعض ما ورد في ذلك من الحديث. ومن أجمل ما نخرج به من هذه الرشفة أن العلم ليس معلومات فقط، بل هو أيضا تعريف بفضائل أهل العلم ومكانتهم. الرشفة الرابعة دقة الفقيه في فهم النصوص، وفي صفحة 22 يتناول الكتاب مسائل فقهية دقيقة مرتبطة بدم الاستحاضة والوضوء والصلاة، ويذكر فيها اختلاف العلماء ومآخذ كل قول. وهذا يرينا على أن المسألة الفقهية قد تحتاج إلى تأمل ومقارنة ومعرفة بأقوال أهل العلم، ولا تؤخذ بالاستعجال. وبعد هذه الرشفات العلمية النافعة نخرج بتوصية لأنفسنا جميعا حول هذا الكتاب، كتاب الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية. هو كتاب جدير بأن يقرأ بتأنٍ، وأن يجعل مادة للمذاكرة والمطالعة لما يجمعه من فوائد حديثية وفقهية ونقول عن أهل العلم وتفصيل لمسائل متنوعة، ولا سيما لمن يريد أن يتعلم كيف يقرأ الحديث وكيف تستخرج منه الفوائد وكيف يرجع إلى كلام أهل العلم في فهم النصوص. كتب تقرأ فتمضي وكتب تقرأ فتبقى، وهذه الصفحات من الفوائد الشاطرية من الصفحات التي تدعو القارئ إلى أن يقرأ ويتأمل ويستفيد وينقل العلم إلى العمل. فطوبى لكتاب يجمع العلم والأثر، وطوبى لقارئ يجمع القراءة والعمل.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخت أم رضيع تقول فيها قصة وعبرة. كان هناك 4 طلاب جامعيين
2: قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق أربعتهم على خطة ذكية، قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم فأخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف بالأمس، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سياراتهم واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طول الطريق، ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكر العميد لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم لثلاثة أيام، فشكره الطلاب الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف الخاص سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة، ولم يرفض أي منهم ذلك فقد كانوا مستعدين جيدا. كان الامتحان يشتمل على سؤالين فقط، السؤال الأول ما هو اسمك؟ علامة واحدة. السؤال الثاني أي إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ وعليه 99 علامة. فأجاب كل طالب إجابة تختلف عن الآخر. العبرة المستفادة من هذه القصة، إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. تحمل مسؤولية أفعالك وأقوالك وإلا ستتعلم درسا قاسيا. كما أفادتنا أيضا بهذه المعلومة تقول فيها، سئل حكيم من تعز من الناس؟ قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة، كالمسك كلما مر عليه الزمن زاد قيمة. وأيضا أفادتنا بهذه القصة والعبرة والتي تحمل عنوان حسن البديهة، أحضر الأب أولاده الثلاثة وقال لهم يوجد هنا ثلاث غرف فارغة وأريد من كل واحد منكم أن يأخذ غرفة ويملأها بأي شيء، والذي يملأ غرفته أولا سينال جائزة قيمة. الأول بدأ يحضر التبن ويملأ الغرفة، والثاني أحضر الصوف، وبقي أخوهم الثالث يتفرج عليهم، وقبل أن ينتهوا من عملهم أحضر شمعة وأشعلها فملأت الغرفة نور وحصل هو على الجائزة. ونستفيد من هذه القصة مستمعين الأعزاء الكرام، اعمل بذكاء لا بعناء، عليك بحسن البديهة والتفكير قبل العمل.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان: لماذا لا ينزل وزنك رغم أنك تأكل قليلا؟ إذا كنت تشعر أنك تأكل كميات قليلة ومع ذلك لا ينخفض وزنك، فقد لا يكون السبب هو كمية الطعام فقط. إليك أشهر الأسباب: تناول سعرات حرارية مرتفعة دون الانتباه لها، مثل المشروبات والمحلى والصلصات والوجبات الخفيفة. قلة النشاط البدني حتى مع تقليل كمية الطعام. النوم غير الكافي والذي قد يؤثر في الهرمونات المنظمة للشهية. التوتر والضغوط النفسية التي قد تزيد الرغبة في تناول الطعام أو تؤثر في نمط الحياة. عدم الحصول على كمية كافية من البروتين والألياف، مما يؤدي للشعور بالجوع بسرعة. وجود حالة صحية أو استخدام أدوية قد تؤثر في الوزن، لذلك قد تكون استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية ضرورية. تذكر، خسارة الوزن لا تعتمد على الأكل القليل فقط، بل على نظام غذائي متوازن ونشاط بدني ونوم جيد وعادات صحية مستمرة.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: دروس تربوية من حوار سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه. يعرض القرآن الكريم مشهدا مؤثرا من حوار نوح عليه السلام مع ابنه حين كان الطوفان يقترب والأمواج تتلاطم والابن بعيدا عن الإيمان والنجاة. قال الله تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ماذا نتعلم من هذا الحوار؟ الحوار باب من أبواب التربية. لم يكتفي سيدنا نوح عليه السلام بالأوامر، بل خاطب ابنه وحاوره وبين له طريق النجاة. فالحوار الهادي يفتح للطفل مجالا للفهم والتفكير، ويجعل التوجيه أقرب إلى قلبه. الرحمة لا تلغي الحزم. ناداه بقوله: يا بني، وهي كلمة تحمل الشفقة والقرب. ثم قال بوضوح: ولا تكن مع الكافرين. جمع في خطابه بين الحنان ووضوح الموقف، فلا قسوة تنفر ولا تهاون في الحق. لا تستخدم سلطتك لإجبار ابنك على الاقتناع. لم يحاول نوح عليه السلام إجبار ابنه على الإيمان بالقوة، بل دعاه وبين له ونصحه. دور الوالد أن يربي ويوضح ويهيئ أسباب الصلاح، أما الهداية والنتيجة فبيد الله سبحانه وتعالى وحده. استمر في بذل أسباب الإصلاح. جاء الحوار في لحظة شديدة، ومع ذلك لم يقل نوح لا فائدة من الحديث معه، بل واصل دعوته حتى آخر لحظة ممكنة. وهذا يعلمنا ألا نيأس مع أبنائنا ومن أبنائنا، مع مراعاة الحكمة والقدرة والظروف. بين السبب ولا تكتفي بالأمر. الطفل والمراهق يحتاجان إلى فهم الحكمة من التوجيه. اشرح له ما يترتب على السلوك وما البديل الصحيح، بدلا من الاكتفاء بعبارة افعل لأنني قلت لك ذلك. لا تجعل تعلقك بابنك يمنعك من قول الحق. محبة الوالد لابنه عظيمة، لكن المحبة الحقيقية لا تعني الموافقة على كل اختيار. كن رحيما وصادقا، ووجه ابنك إلى ما ينفعه من غير إهانة أو تحقير. المسألة السابعة: التربية مسؤولية وليست ضمانا للنتيجة. يبذل الوالدان جهدهما في القدوة والتعليم والحوار، لكنهما لا يملكان قلوب أبنائهما ولا يستطيعان صناعة مستقبلهم بالكامل. لذلك نبذل الأسباب وندعو ونتوكل على الله، ونحترم مسؤولية الأبناء عن اختياراتهم. كيف نطبق هذا الدرس في بيوتنا؟ ابدأ حديثك بعبارة قريبة: يا بني، يا ابنتي، أنا حريص على مصلحتك. استمع قبل أن تحكم، وافهم سبب رفض الطفل أو المراهق. اشرح له عاقبة السلوك والبديل الممكن. حافظ على هدوءك حتى عند اختلافه معك. لا تكرر المحاضرة نفسها بلا نهاية. نوع أساليبك واختر الوقت المناسب، اجمع بين الحوار والحدود الواضحة وبين الدعاء والقدوة الحسنة. ليس المطلوب من الوالد أن يضمن النتيجة، بل أن يؤدي أمانته بأفضل ما يستطيع. رحمة، حوار، قدوة، دعاء. خاطب أبنائك بقلب المربي المشفق، وكن واضحا في الحق، ثم اترك لله ما لا تملك. هذه مستفادة من مقال بعنوان الفوائد والمضامين التربوية لحوار نوح مع ابنه للأستاذ محمد عباس محمد عرابي.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: فضل تربية البنات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو 2 أو 2 أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. رواه ابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. يقول يعقوب بن بختان كما ورد في كتاب تحفة المودود: ولد لي 7 بنات فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي. المواطن التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عند مقتل عمه حمزة رضي الله عنه، وعند مقتل ابن عمه جعفر رضي الله عنه، وعند وفاة ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وعند احتضار حفيدته أمامة، وعندما زار قبر أمه بكى وأبكى من حوله. وبكى صلى الله عليه وسلم عندما وقف على شفير القبر في جنازة أحد الصحابة، وبكى لما نزل عليه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكان إذا صلى سمع من صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنهما سورة النساء. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يصيب أصحابه من المرض والبلاء شفق عليهم، وبكى رحمة بأمته، فقال له ربه سبحانه وتعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نورنا بأنوار نبي الهدى، واجعلنا ممن بنبيك اقتدى فيما خفي وما بدا، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

Aga. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحرف اليوم المطلوب هو حرف الخاء، والخاء فيه أشياء كثيرة، وأولها الخير. قد تقولون بعض الناس يقولون أول حرف ألف فلام، الألف فلام هذا إلا زي الظرف اللي تطرح فيه شيء، وكل واحد مننا يتمنى خيرا دائما، وأول خير نتمناه جميعا نحن وإياكم أن يمن الله سبحانه وتعالى بخير من عنده، بمغفرة من عنده، برضا من عنده. هذا أمل كبير. الإنسان دائما ما يقدر يلقي شيء إلا إذا أراد الله له ذلك، لذلك كلنا نتمنى الخير. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يسمى الخير، أجود بالخير من الريح المرسلة، يحب الخير وهو رسول الخير إلى كل من يريد الخير. الخير إذن كلنا نطلبه، والخير ليس مال فقط. يظن الناس دائما أن الخير هو عبارة عن مال، فلوس، أراضي، بيوت، ليس هذا الخير. الذي نطلبه في الدنيا أولا أن يعطي نحن أولاد صالحين، يعطي نحن مال حلال، يعطي نحن زوجة صالحة، هذا هو خير في الدنيا. أن يوفقنا للعلم والعمل بالعلم والانقطاع لما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا خير الدنيا. وخير الآخرة معروف وكل الناس يتمنوه، وهو إيش؟ هو دخول الجنة بغير حساب. صحيح أن أعمالنا ربما لا تؤهلنا لذلك، ولكن على كل حال ربنا يعطينا، احنا نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. يعني فضل الله ورحمته مطلوب مع العمل الصالح، ما يقعد بلا صلاة، يقعد بلا صوم، يقعد بلا زكاة، يقعد بلا بر والدين، ويقعد بلا صلة أرحام، يؤذي جيرانه ويقول أنا بغيت فضل من الله ورحمة. الفضل من الله ورحمة مع العمل الصالح، العمل الصالح لا بد منه، والعمل الصالح خير. ودائما يستبشر الإنسان بالخير، فإذا أصابته مصيبة فذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف من سيئاته ويبدلها حسنات. يعني أنه إذا أصابتك مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا أصابت الإنسان المصيبة واجب عليه أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. نحن ما نقول من مات على ميت ما يمكن يبكي، لأنه هذا ما هو حديد، هو ولا هو خشب ولا هو جامد ولا هو حجر، رغم أنه حتى الحجر وكل المخلوقات تسبح بحمد الله، لكنه ما نقول للإنسان الذي مات على ميت صغير أو كبير، ما نقول له أنت ليش تبكي، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. قل هذا شعور لابد، لأنه ما هو مكينة، هو الآدمي يحس بالإحساس هذا. لكن الممنوع أشياء معروفة، لطم الخدود، شق الجيوب، وقول لما تقول الحرمة مثلا من لي بعد هذا، مات أبوي خلاص ما عاد معي حد، مات زوجي ما عاد معي حد، مات طفلي ما معي حد، هذا كله لا يطلب، وإنما البكاء لا بأس تبكي بدون رفع صوت، لا تشقق ثيابها ولا تلقي شيء. نحن الحمد لله عندنا في بلادنا ما حد يسوي هذه الأشياء. أنا عشت في بعض البلاد هناك يعملون كل حاجة، والآن لما نشوف مثلا أخبار فلسطين نشوف بعض النساء مساكين يضربن الخدود لعل ما حد يعرف أنه هذا حرام، لكنه على أي حال المصائب اللي تقع عندهم ما بيتحملها 10 أنفار من المرأة، تتحمل أكثر من ما يتحمله 10 أنفار. هذا إذن الخير، الخير الذي نطلبه الذي يودينا إلى رضاء الله ورحمته. وكم يعيش الإنسان في هذه البلاد في هذه الدنيا، يعيش في الدنيا يأخذ له 200 سنة 150 سنة، الآن واحد مات عمره 110 سنوات أو 114 سنة، أكثر من كذا ماشي قليل نادر. حتى ولو طال عمره، إن طال عمره في خير يا بخت أبوه، إن طال عمره في شر مصيبة، كل مساعة زادت عليه السيئات وزادت عليه الذنوب. لذلك دائما بيجعل له خير، هذه كلمة عجيبة، بيجعل له خير. لا سواء أن بعض الناس يستعملونها في أشياء ما هي ريضة، يلقي حاجة ما يراد يقول يا شيخ بيجعل له خير. الخير لابد من طريق الخير، يعني أنك أنت إذا تطلب الخير من ربك قدم خير، قدم وسائل الخير. لا تقول مثلا أنا بركب السيارة وبسرع فيها وبيجعل له خير، هذا ما حصل. شوفوا هذا الأيام عندنا نشوف الحوادث ونتيجة عدم معرفة السائق بالمواقف اللي يمر عليها، وعنده موقف يقول استوب يعني قف في محلك، مفروض يحتمل. هذه السرعة ما منها خير. السرعة نعم السرعة طيبة في إيش؟ أذن المؤذن إيش تسوي؟ تسرع إن كانك معك وضوء مثلا توضأ، إن كانك بيت الحمام دخل الحمام ثم توضأ وسرع إلى الصلاة. هذه السرعة عجيبة، دي سرعة إلى الحضور إلى المسجد زين، سرعة إلى مثلا عمل صالح ريض. جالك خاطر من الخواطر أنك تتصدق، لعاد تقف تقول لهم ما بعدين، شو بعدين بيفترت لك الشيطان من الشيخ الأخري، بيقول لك يا شيخ وتخاف لا تحتاج كذا ولا كذا. لا سارع في الخير، في كل عمل خير سارع إليه بسرعة، لأجل ما يفرتك الشيطان. ومعنا 4 أعداء كما قال حبيب علي بحفظ قلبه أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. ولكن علينا دائما إذا بغينا الخير نقدم خير، ما حد يذري شوك حق نويعم ويقول أنا بغيت بر ولا ذرة، لا ما يقع. لا ذريت بر بتحصل بر، وانذريت شوك بتحصل شوك، إن عملت كلمة طيبة بتحصل كلمة طيبة،

0: وإن كان بالعكس بتحصل بالعكس. لذلك نحن نحب دائما، وهذا الكلام موجه للأمهات أكثر. إيه هو؟ الأم كما قلنا في بعض الكلمات حقنا، الأم مدرسة، يعني ما هي مدرس فقط، ولا هي مدير فقط، ولا هي مراسل في المدرسة فقط، وإنما المدرسة كلها هي الأم. إذا كان الولد تربى في حضن أم طيبة، أم عندها أخلاق، أم تحب أولادها، أم تحب زوجها، أم تحب السمعة الطيبة لأزواجها وزوجها ولأولادها، إذا كان كذا كل شيء بيقع تمام. وإن كان مثلا لا سمح الله، احنا ما نرجو نسانا ولا بناتنا إلا كل خير، إذا كانت هي لا ترجو الخير، فمعنى هذا إنها على نفسها جرت براغش، ذا مثل يقولونه، يعني أنت كل واحد لقى ما لقاته ولقته في نفسها. وصعب بعد ما يكبر الولد بترده ريوس، بترده للخير صعب، لازم من البداية يعرف طريق الخير. وإذا جاء عن طريق فيها شر قل له هذا ما تصلح لك، ابتعد منها، يقول فلان وفلان ودى الفلان، ونقول ما لنا شغل يا ولدي، نحن علينا أنت بغناك تقع قرة عين لنا، لكنه رجب المراقبة. لذلك الخير مفتوح بابه في كل حالة من الحالات. الأم تربي ولد طيب، هذا خير كبير. ليه؟ لأن ما ربت لقت الخير هذا لها وحدها ولزوجها، لا، لقته للجيران، لقته للقرابة، كل واحد يضرب مثل ولد الفلان قرة عين، يا خير ولد صمصوم، هذا كلام عجيب. وهو أيضا يفرح بالمدح، مدحوه لا بأس، لأجل إيش؟ لأجل يتمي في الطريق ذا، ما يخرج من الشق اليمين ولا من الشق اليسار، ما يتبع لي مز السقارة ولا يأكل القات، ولا يتبع لي يقعد في الدكك ولا في المذا، إنما يكون فين؟ يكون دائما مع الخير حيث ما راح. طبعا الطفل له حركات، الطفل له أعمال لابد منها، هذه طبيعة البشر، هذه ما تطلب من ولد عمره 5 سنوات أنه يقع كما واحد في 15 سنة، لا ما يقع، لأنه طفل، هذا حقه. سيدنا علي بن أبي طالب يقول لاعبوهم 7، يعني 7 سنوات خلوا يأخذ خرج العبل في جوفه، يخرج الحركات حقه ذي العضلات، يخوب الزقر، ما تتعب يا ولدي، لا ما بيتعب، لأنه طبيعة جسمه هكذا، تحتاج إلى سرعة، تحتاج إلى حركة كبيرة، تحتاج إلى، وبعدين ينام، ربما منام بلا عشاء، ألا هذه طبيعة الصغار، عنده قوة مفرطة أبغى يستغلها في هذا، في رياضة، في أي شيء، في جري. أما نحن أول كنا كانوا يستغلون نحن في الوصايات، نروح مثلا نمشي 4 ساعات ليه ور واحد، يعني على نسم واحد ذوي 4 ساعات، ورجع وهات ذا معك وهات ذا معك، وإن قصرت في حاجة دحين تحامدوا الله، تحامدوا الله على هذه النعم وهذا الخير الكبير اللي جاء من ربنا لنا كلنا. الآخر شيء أن احنا لما ندعي لولد مثلا، شفنا الولد قليل ما هو ريض، نقول لا نسبه لا نشتمه، انتبهوا، لا قل له بيقع خير إن شاء الله، الله يحفظك، الله يصونك، الله يجعلك من أهل الخير، لا تتشائم، لا تخرج هذا من قلبك، إنما دائما قل يا رب عسى خير، ولكن افعل خير يجي الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يفتح لنا أبواب الخير وأبواب الجنة إن شاء الله بعد الوفاة، واجعلنا من الصالحين الأخيار، يحفظ أولادنا بناتنا ونساءنا من المصائب ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا مؤدبين مع هذه البلاد، مع أهل هذه البلاد، مع السابقين في هذه البلاد يا رب العالمين، والعفو منكم.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عمر بن عبد الله بن سعيد باجسير، والعزى في بيتهم قبل مسجد إبراهيم بكديد، والصلاة عليه الساعة 6 صباحا في مسجد العباس بكديد دمون بمدينة تريم، وفي الجبان الساعة 6:30 صباحا. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: أعطيتك شيك بمليون ريال ورحت للبنك، خذ الشيك، جمع لك المليون وعطاك. الشكر لمن؟
2: اللي أعطاك الشيك.
1: للي أعطاك الشيك، ولله المثل الأعلى. الرزاق هو الله، الرزاق هو الله، كل ما سوى ذلك سعي بريد. لكن المرسل الحقيقي هو الله، المعطي الحقيقي هو الله، الميسر الحقيقي هو الله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين. ماضيك يا رجل إيش هو؟ لما تجي ترفع يدك إلى الله عز وجل إيش ماضيك؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ماضيك شيخ، اصنع ماضي جميل.
2: أنا ودي أسمع منك عن اسم الله الكريم
1: سبحانه وتعالى، وهل أكرم من الله عز وجل؟ أنا بسألك سؤال يا أخي يوسف، هل أنت اخترت الإسلام؟ لا، اخترت أن تولد من أب وأم مسلمين؟ لا. من كرم الله عز وجل علينا أن أعطانا هذه النعمة، وهي أعظم نعمة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة، قالوا هي الإسلام، هذه النعمة الظاهرة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمن كرمه سبحانه وتعالى لك، حتى واللي شاهدني الآن شوف بعدد لك كم الله سبحانه وتعالى كريم معك، جعلك مسلم وأرسل لك أعظم رسول وأهداك أعظم كتاب وجعلك من أب وأم مسلمين وجعلك آخر أمة من الأمم، يعني أنت أقل فترة مكوثا في القبور. مع هذا كله أنت شاهد يوم القيامة على الأمم، أنت شاهد يوم القيامة على كل الأمم التي سبقتك، فوق 100,000 نبي جو، أنت يوم القيامة تشهد لهم. شوف ربنا كم هو كريم معانا. هذا في دائرة، في هذه الدائرة. أما تعال في التشريع كم أكرمنا، كم خفف علينا. تعال في دائرة المعاصي كم هو كريم معانا، إنه ما يأخذنا عند أول معصية. شوف ما يأخذك من أول معصية، تعصي وتخالف وتروح وتعصي وتعصي وتعصي، ثم تأتي وتستغفر فيتوب عليك. كريم سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى. ونحن كذلك يجب أن نتعلم هذه الصفات من الله عز وجل. فأنت لازم تكون كريم، كريم مع الناس، كريم في عطائك وفي أخذك، كريم في بيعك وشرائك، كريم في عفوك ومسامحتك للناس. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كأن الله سبحانه وتعالى يعني يريدك أن ويريد أن يقول لك الجزاء من جنس العمل. يا رب اغفر لي. طيب يا أبو يوسف فلان جاء أطلق، سامح الله يسامحك، مد يدك الله يعطيك سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى كريم، والكرم هذا مع أسماء أخرى تكتمل الأسماء الجميلة العظيمة سبحانه وتعالى. فقد يكون إنسان، هنا أتكلم عن الإنسان، كريم لكن ليس حكيم، فيعطي المال في غير مكانه، ما يعطي عياله، ما يعطي كذا، فأفسدهم. هو كريم، هو في العطاء كريم لكنه ليس بحكيم، لكن ربي كريم وحكيم وعليم سبحانه وتعالى. فيعطي عطاء لا يفسدك، يعطيك بقدر. البعض يعني يسعى في حياته وكأنه لازم يكون غني، لأنه يسمعنا عن الرزق. أنا ما صرت غني، أنا سعيت بس ما صرت غني. لم يكتب الله عز وجل لك أن تكون غنيا، ترى مش لازم تكون غني. لعل الله عز وجل علم سبحانه وتعالى أن الفقر خير لك، فهو ما فتح لك خزائن المال، قد يكون فتح لك خزائن العلم، خزائن المعرفة، خزائن القبول، خزائن أخرى فتح لك، ما فتح لك خزائن المال، وقد يفتح لك خزائن المال ويذكرك بالرزاق. شوف الفلسفة هنا، أنا أعتذر على كلمة فلسفة، يعني أقول لك خلينا نشوف الحكمة. هو يذكرك بأنه هو الرزاق. حلو، أنت الآن ساعة البريد طق عليك الباب، ولا جايب لك ساعة ثمينة قيمتها 200,000، تشكر ساعة البريد ولا تتصل في اللي أرسل لك تشكره؟
2: اللي أرسله،
1: اللي أرسل. أو أعطيتك شيك بمليون ريال ورحت للبنك خذ الشيك جمع لك المليون وعطاك، الشكر لمن؟
2: اللي أعطاك الشيك،
1: للي أعطاك الشيك، ولله المثل الأعلى. فإحنا نسعى في الحياة وناخذ، والله سبحانه وتعالى ذكرنا أنت الرزاق، والله الرزاق والله، كل ما سوى ذلك سعي بريد. لكن المرسل الحقيقي هو الله، المعطي الحقيقي هو الله، الميسر الحقيقي هو الله عز وجل. احنا للأسف الشديد نتعامل مع سعي البريد دائما، نشكر سعي البريد، يا أخي هذا الرجل، أو رحت البنك خدت الشيك، يا أخي أنت رجل كريم، تقول لموظف البنك هو ما أعطاك ريال ترى من عندها، على فكرة هو ما أعطاك ريال من عنده، تشكره وتقول يا أخي أنت إنسان كريم، يا أخي أنت إنسان ما شاء الله عليك، تعطيني مليون ريال، إيش بيقول لك؟ قول يا أخي أنت شبالك، أنت صاحي، روح اشكر اللي أعطاك الشيك، ولله المثل الأعلى. فالله يذكرنا بأنه هو الرزاق، هو المعطي، هو المعطي، هو المحيي، هو الذي وهبك، هو الذي أعطاك، هو الذي أكرمك، هو الذي رزقك، ارجع له اشكره، ارفع يدك له، أطل في سجودك شكرا له هو سبحانه وتعالى، أطل في سجودك شكرا له سبحانه وتعالى. ليش تشكر؟ لأن إحنا طماعين، ومن حقنا نطمع في رب كريم، من حقي يطمع في ربي، لأن ربي كريم وعطاياه لا حد لها، عطايا الله عز وجل لا حد لها، فأشكر عشان يزيدني، فإن زادني شكرته فيعطيني، وإن عطاني شكرته عشان يزيدني، أنا بيزيدني عافية. ولذلك أنا اللي أحبهم أدعي لهم دعوة طيبة، أدعيها لك إن شاء الله، وأسأل الله أن يستجيب، أقول اللهم املأ أخوي بيوسف، املأ قلبه بالإيمان، واملأ جسده بالعافية، واملأ يده بالمال، شراك في الدعوة. فأحنا نسأل كريم سبحانه وتعالى، وإذا رفعت يدك زيد الدعاء، زيد الأرقام، زيد الأعداد. أنت تسأل من؟ تسأل من؟ تسأل خزائنه ملأة لا تنفد، يده سحاء ينفق ليل نهار. كم أعطى البشر منذ أن خلقهم؟ كم؟ كم يوميا البشرية كم تستهلك لحوم؟ من الرزاق؟ يوميا البشرية كم تستهلك أكسجين؟ من الرزاق؟ البشرية يوميا كم تستهلك فواكه؟ من الرزاق؟ كم تستهلك ماء؟ من الرزاق؟ أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، بل أعطاك أشياء بس تتزين فيها أنت مو محتاج لها. كم نوع سمك؟ كم نوع لحم؟ أنواع الدجاج والطيور؟ كم؟ كم وكم وكم؟ هذا في الدنيا، فما بالك ما عند الله عز وجل. تأكل رزقه، عبده، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا كريم، ربنا رحيم، ما عقد الموضوع، الموضوع ما في فلسفة، احنا نتفلسف، هو ما في فلسفة، ما في فلسفة. ضع سبحانه وتعالى، وضع في داخلك، وضع في داخلك شيء اسمه الفطرة، هذه الفطرة تتوافق مع كل ما جاءك من الوحي. شوف كل شيء يأتيك من الوحي في توافق، من وضع هذه الفطرة في داخلي حتى تتوافق مع الوحي؟ هو سبحانه وتعالى. والسعادة التي أبحث عنها في الدنيا وفي الآخرة مجموعة في ثلاثة حروف: وحي. وحي. لا تبحث يا أبو يوسف ولا يبحث أخوي المشاهد عن السعادة خارج الوحي، خارج هذه الحروف الثلاثة، لن يجدها، لن يجدها. وإن كانت عندك هموم وعندك مشاكل وعندك أوراق مبعثرة هنا وهناك، شوف قلت لك ما في فلسفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. يا أخوي مهموم، روح حق فلان قبل فلان، عليك بالاستغفار. يعني كم استغفر وأشوف النتيجة. شوف لما تتعامل مع الله تعامل بأدب، تعامل بأدب. أمرك بأمر نفذ. اليوم لو أنت عسكري ويجي ضابط يعطيك أمر ما تسأل ليش، قلت طول العمر أنا عندي إجازة، قال روح بيجيك الرد، متى بيجيني؟ السؤال هنا غلط، لا مسؤولك ما تقول له. فما بالك بالله عز وجل، فما بالك بالله عز وجل. من لزم الاستغفار يعني أخذ المسبحة، أقولك ابتعد عن المسبحة، إلهج بالاستغفار. استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وانت رايح وانت لا تنشغل بالعد ساعة، اما عداد الجوال ولا عداد المسبحة كم وصلت، انت منشغل بالاستغفار ولا بالعد الان؟ لا تنشغل بالعد. عندك هموم الزم الاستغفار.
2: بس العد برضو ليه حسبة انه من استغفر
1: في حسبة لأمور معينة، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة، من قال من صلى علي صلاة واحدة، من صلى علي 10، من صلى علي 100، صحيح. لكن أنا هنا عندي أمر ما له علاقة بعد، إلزم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار، ما قال 100 ولا 200 ولا 3، إلزم الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وانت رايح وانت جاي وإذا بهذه الذنوب تتهشم ومعدنك الصافي يلمع، وتكثر من الاستغفار والذكر وتنشغل به، فيصبح لك ماضي جميل، يصبح لك ماضي جميل. شوف سيدنا يونس عليه السلام فنادى في الظلمات لما أصيب بالغم والهم في ظلمات. الآن لو جبنا كل القوى الأرضية وقلنا لهم يا جماعة في رجل ابتلعه حوت وذهب في البحار هذه، شغلوا غواصاتكم وطائراتكم جيبوا هذا الإنسان، عقلا ممكن هذا الشيء؟ غير ممكن، غير ممكن. فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة أعماق البحر، فنادى في الظلمات، لا يعلم مدى هذه الظلمات إلا خالقه سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن الحديث يتكلم عن دعاء ذي النون، زين ما في دعاء، هنا لا يوجد دعاء، اللهم أنقذني من بطن الحوت، لا يوجد
2: اعتراف.
1: لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، خلاص طبق. هذا مو كلام الحرمي، هذا كلام سيد الحرمي صلى الله عليه وسلم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، خلاص. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت تناجي تقول: يا رب أنا مؤمن بك وبكتابك وبرسولك، مؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد أصابني الغم والهم، اللهم كما فرجت عن نبيك يونس، فرج اللهم عني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا قلت لك الماضي، الآية بعد شوي ماذا تقول؟ فلولا أنه كان من المسبحين. ماضيك يا رجل إيش هو؟ لما تجي ترفع يدك إلى الله عز وجل إيش ماضيك؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ماضيك شيخ، اصنع ماضي جميل في لحظتك هذه، في لحظتك هذه. إذا إحنا اليوم، إذا إحنا اليوم يوم الأحد، بكرة راح يصير أمس. اصنع أمس جميل من لحظتك هذه، اصنع أمسا جميلا، مش غدا، اصنع أمسا جميلا من هذه اللحظة. اليوم اللي أنت فيه بكرة بيصير أمس، أنا أقول لك اليوم بس بكرة بيصير أمس. فلما أصنع جميل في هذا اليوم، غدا سأقول أمسي كان جميلا، أمسي كان مع الله مش مع الشيطان، أمسي كان فيه ركوع وخشوع وخضوع لله عز وجل. لا تكبر على الناس، لا تكبر على الناس. على فكرة يا صاحب المال، يا صاحب الجاه، يا صاحب المنصب، عندما تقارن نفسك بالآخرين انتبه، ترى أنت تقارن لأمرين، إما أن تشكر أو تتكبر. أنت ليش قارنت نفسك بفلان وفلان؟ حتى أشكر نعم الله علي. تاز هناك من يقارن نفسه بالآخرين، أنا أحسن من فلان. انتبه انتبه، ترى هذا المنصب الرزاق، والمنصب اللي انت فيه الرزاق، المكان اللي انت فيه الرزاق، والمكان اللي هو فيه الرزاق. الرزاق قادر يغير مكانك؟ نعم نعم، قادر يغير مكانك في لحظة، قادر يغير مكانك في لحظة. وين قارون؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، وين؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت عندنا. فخسفنا به وبداره الأرض. من فيكم يتمنى يكون مكان قارون؟ لا لا لا لا لا لا، احنا ما نتمنى، ترى بالأمس. انتم تشوفون ان هذا رجل اوتي الدنيا كلها خلاص، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. فخسفنا به وبداره الارض. طيب هذه القصة انا لما اسمعها هي قصة تاريخية، ما لها علاقة بالواقع والمستقبل ولا لها علاقة؟ اذا لها علاقة انتبه. قارون فخسفنا به وبداره الأرض. ليش خسف به؟ الكبر. فيا من تتكبر بمنصبك بسيارتك، والله قد تخسف بك، قد تخسف بك، قد تتهشم عليك سيارتك. ليس كل حادث مجرد حادث، قد يكون هذا الحادث انتقام من الله سبحانه وتعالى، كان ماشي في سيارته متكبر على غيره، وإذا بالسيارة تصطدم في مكان وتتهشم عليه ويموت في داخلها وما يدريك، وما يدريك. ليس مجرد عرض حادث عادي، لا، قد تكبر في هذه السيارة. وإيش التكبر؟ تكبر أن تشوف نفسك أفضل من غيرك. ماشي في السيارة ليش ساكت؟ ليش ساكت؟ واقف عند الإشارة ليش ساكت؟ من اليوم عندك برمجة جديدة من وصية إبراهيم، وهذا رزق لك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعظم كلمات بعد كلام الله عز وجل. يعني بعد القرآن وعظمة القرآن تأتي هذه الكلمات الأربع. إذا جاء الحزن قل الإنتاج، انشغلت بنفسك، ابتعد عن الناس، إلى أن يوصلك إلى نقطة خطيرة جداً، وهي عدم الرضا عن أقدار الله وقدره سبحانه وتعالى. ودي قدام شغال شيخ، شغال أخونا هذا اللي فقد عزيز عليه في وقت هو قد ما يتوقع، ما كان في مقدمات، ما كان في مقدمات، وهذه طبيعة الحياة. لو قلت لك أستاذ محمد مباراة كرة قدم، بس في قانون جديد اللي هو ان احنا ما نلعب ضمن وقت محدد، نلعب مباراة على صفارة الحكم، فما ادري بيصفر بعد دقيقة او ساعة او ساعتين، انا ما ادري كيف نفسية اللعبة.
3: تتعب
1: الجمهور تعبانين، في لحظة ممكن يصفر وإلا المثل الأعلى. ترى احنا حياتنا قائمة هكذا، ما في، قد تكون في مقدمات وقد لا تكون، انتهت السالفة، صفر الحكم على السلامة، في لحظة ممكن يصفر. نام ما استيقظ، استيقظ ما نام، صلى الظهر صلوا عليه العصر، صلى العصر صلوا عليه المغرب، وهكذا. هذا الأخ من وساوس الشيطان أن يذكره دائما. وعندنا أيضا في ثقافتنا الشرعية للأسف الشديد، أنا أقول لك أن البعض كان يتكلم عن الموت وكأن الله عز وجل لا يستطيع أن ينتقم من الإنسان إلا إذا مات. فالموت هو بداية العذاب وبداية الآلام وبداية التعذيب وبداية، وكأن الله ليس برحمن وليس برحيم، كأنه ما قال وكان بالمؤمنين رحيما، كأن العذاب، مع أنني أعلم يقينا بالأحاديث الصحيحة أن الإنسان عندما يموت ينتقل من دار فيها رحمة واحدة إلى دار فيها 99 رحمة، أنتقل من دار فيها رحمة واحدة، رحم الخلائق والكائنات والحيوانات والمخلوقات كلها تتراحم برحمة واحدة. فأمك يا أخي الحبيب تسمعني الآن، وأسأل الله أن يغفر لها ولأمي ويجعل مثواهم الجنة، خرجوا من دار فيها رحمة واحدة إلى دار فيها 99 رحمة، هذا أول شيء. ثاني شيء، عندي قاعدة، كل ما يجيني مكلوم ضاقت عليه الدنيا أسأل سؤال، أقول له ما ظنك بربك، يتبخر الحزن، ما ظنك بربك؟ ربي سبحانه وتعالى عرفني بنفسه، أول ما أفتح القرآن تأتيني سورة الفاتحة، سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أنا دريت أنه رب. طيب من هو هذا الرب؟ إيش قال لك؟ الرحمن الرحيم. ارتاح ارتاح يا شيخ، هدي هدي، ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن يأتيك على قوتك. هذه القوانين عندما يهضمها عقلك وقلبك وتصبح جزء من كيانك، يأتيك درهم مش حرام فيه شبهة ترفضه، ترفضه، تقول خلاص يا أخوي الله أغناني عنه، الله ما عاجز عن رزقي يرزقني بالحلال، أمد يدي للحرام ليش؟ هنا يأتي موضوع اليقين، ومن يسرق إما المال العام أو المال الخاص. وطبعا الإنسان بطبيعته دائما أستاذ محمد عنده ميزانين، ميزان يحكم فيه على نفسه وميزان يحكم فيه على أفعال الناس. الميزان اللي يحكم فيه على نفسه لك إحنا بشر نخطئ، عادي نخطئ، احنا عادي نخطئ، زين فلان اخطأ، يا اخي شلون يخطئ فلان لفلان يخطأ يخطأ، لا يا شيخ، ويبدأ طيب ما هو الخطأ وارد، خطأ وارد، لكن مسألة الحرام، لقمة الحرام، يفترض الواحد فينا احنا كمسلمين تقدر تقسم، تقسم على لقمة ابنك شايلها بياكلها، تقول أستطيع أن أقسم بالله أنها حلال وليس حتى فيها شيء من الشبهة. نعم أستطيع، أستطيع أني أقسم أن هذه حلال. طيب فما بالك إذا كانوا يدري أن هذه اللقمة حرام؟ أنا أقول لأ، إيش ظنك بربك؟ أنت لما مديت يدك للحرام إيش كان ظنك بربك؟ عاجز يرزقك؟ ولا أنت خايف إن ما يرزقك؟ ولا أنت خايف على رزق عيالك؟ ترى لو جينا في التسلسل، جدك، جدك حي ولا ميت محمد؟
3: توفي
1: رحمة الله عليه وعلى جدي وعلى أموات المسلمين. أظن لو جلست معه وسألناه هل أنت خايف على رزق ولدك؟ بيقولك إيه أنا خايف، ولدي شلون بيعيش، شلون بتكون حياته، عند هذا الجانب. جينا للأب نفس الهاجس عنده. وانت اليوم استاذ محمد عندك بعض الهاجس على رزق عيالك، عندك
4: عيالي شلون بيشتغلون، شلون بتكون حياتهم، شلون بتكون أرزاقهم. غالبا بنسبة 90% أن رزق أبوك أكثر من جدك، وغالبا إن شاء الله رزقك أكثر من رزق وعيالك إن شاء الله أفضل. لكن هذا الهاجس إلا ما يجيك والشيطان يفتح ويدخل، لكن صدق الله الرزاق، لكن فيدخل من كلمة لكن. ما الذي خلقك أستاذ محمد؟
5: رب العالمين.
4: ألا يعلم بهذا الضعف اللي فيك؟ هو يعلم، صح، يعلم أن في مسألة الرزق شوي عندك خوف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم. ولذلك لما حب يحمي هذا الباب من دخول الشيطان ذكر لك آية في القرآن سرتها عجيب، سرتها مختلف، فيها شيء من التسليم بالزيادة. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. بس لا كمل، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. من الذي يقسم؟ الله يقسم، الله يقسم على مسألة رزق. وفي السماء رزقكم، يعني ما عندك شيء في الأرض، كل يوم يأتيك الرزق. واحد عنده في حسابه 100 مليون، هل هذا رزقه؟ لا، هذا مش رزقه. شلون في حسابي، في حساب البنكي 100 مليون؟ إيه، قد ما يكون هذا رزقك، قد يكون 20 مليون لفلان، وعشرة مليون لفلان، وعشرين مليون لفلان، وخمسة مليون لفلان، وانت عندما تغادر هذه تقسم، فهي ليست لك، هي في حسابك وليست لك. اطمئنان لك، اطمئنان لك، كل هذه اطمئنان لك. ان لا والله يا شيخ، مسألة الرزق والله يعني مضمونة عند الله عز وجل، حياتي مضمونة عند الله عز وجل، حياة عيالي متكفل فيها الله عز وجل. لو قلت لك أستاذ محمد، جاك واحد من تجار الكويت المعروفين اللي ما شاء الله يعني انولد في في في في التجارة ومعروفة تجارته، يعني ورجل أمين وثقة ونظيف وما شاء الله عليه، قال لك: عطني فلوسك أربيها لك وتاجر لك فيها، ثقتك فيه شلون؟
5: عالية
4: عالية. فما بالك إذا الله عز وجل هو اللي راح يتولى حياتك، حياة عيالك، وين الثقة؟ ليش يأتي الخوف؟ ليش ما تستبدل الخوف باطمئنان وسكينة وراحة، وتتعالى عن كل لقمة فيها شبهة أصلا؟ لأن الله سبحانه تكفل، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنك تنطق تتكلم، يعني شيء محسوس ملموس مسموع، أنا أتكلم يقيني، أنا أتكلم هكذا، وخلاص رزق عند الله عز وجل. هذا الإيمان، هذا اليقين، يجعل المحاكم يقل دورها في العمل، والسجون يقل زائرينهم، والحياة تكون مختلفة، نقترب من حياة الجنة.
5: تشرح ليها أكثر بخالد هذه، وتقرب المايك ما عليك كمر.
4: نعم.
5: بس ما فهمت موضوع إنه شون هذه الحياة ممكن تخفف موضوع السجون وتقربنا إلى حياة ممكن أفضل من اللي إحنا فيه. والمايك لا تنسى، بس كانت قربت كذي يمك.
4: أقربه، أنا أقرب منه. إيه. تمام؟
5: على راحتك.
4: زين. عندما يأخذ الإنسان ما له ويترك ما ليس له، هذا المال لي أخذته، هذا المال ليس لي ما أخذته، كم محامي سنستغني عنه؟ القضايا ستقل. اليوم إيش مشكلتنا في المحاكم؟ إيش مشكلتنا في المحاكم؟ إن هذا الشيء مبلي وأبي أخذه، مبلي واجيب لي محامي وادفع له عشان أخذه، مبلي. ولذلك أحد الحكماء دخل على قرية فوجد اثنين يتهاوشون على قطعة أرض، هذا يقول قطعة هذه الأرض لي، والثاني يقول هذه الأرض لي، وهذا عنده شاهد وهذا عنده شاهد، وهذا يقسم وهذا يقسم. فهذا الحكيم احتار كيف أصلح بينهم، فجاي قال لهم: يا جماعة هدوا اللعب شوي، أنا ممكن أتكلم مع الأرض وأسألها هي لمن وخلاص. فعم الصمت كما هو الآن في الاستديو. حضرتك تتكلم مع الأرض؟ قال: إيه. أتكلم معها وأسألها وخلاص تنتهي القضية. طيب أيها الرجل الحكيم سل الأرض، بس أنا متأكد لي، والثاني يقول أنا متأكد لي. فراح الحكيم خذ لفة في الأرض ورجع. أبشر لي ولا له؟ قال أنا سألت الأرض، أنت لفلان ولا فلان؟ قالت لا، هم الاثنين لي، أنا مو بحق حد، هم الاثنين بيجون عندي بكرة، أنا مو بحق حد. إذا الإنسان في الحياة عرف الذي له أخذه، واللي مبلى تركه لله عز وجل، خلاص هذا مبلي أنا ما أخذه. بتقل المشاكل، بنعيش حياة اللي راحة البال بين الناس، بيقل الحسد، بتقل الغيبة، بتقل أمور كثيرة جدا، بنسلم على الحسنات شوي اللي عندنا، بنسلم عليها. يا
5: موضوع حتى وانت تتكلم خصوصا بما يتعلق بالرزق، شوف اليوم حتى في الدعايات، ها في الأمور، لا تفوت الفرصة، الفرص لا تفوت، ولكن من يحاول يمشي في الدرب اللي أنت ترسمه ينتهي هذا الهاجس عنده. ما قسمه الله فهو لي، هو اللي ما حصل، فموضوع فرص وطافتني ما دام. بس هني شلون يكون بخالد، يعني إذا كان القدر مكتوب هني شنو دور الإنسان؟ أعتقد هذا السؤال اللي يطري على أي شخص اليوم يسمعنا، بأنه هل أنا أسلم لكل شيء، ووين ممكن أنا أنتقل من مرحلة إيمان لمرحلة تواكل، بأن حتى لو أنا أخفق في أشياء معينة أقول والله هذا مكتوب لي وخلاص، يعني وين أعرف هل أنا اجتهدت ما اجتهدت؟ أعتقد في أمور كثيرة لازم الواحد يستوعبها عشان ننتقل من التوكل للتواكل وهالأمور هذه.
4: أول شيء القضاء والقدر سر الله في خلقه، وإذا حد يبي يفهم التفاصيل أكثر في مسألة القضاء والقدر فليرجع إلى سورة الكهف، وهي أكثر سورة نقرأها، ويرى في قتل الصبي من قضاء وقدر، ويرى في خرق السفينة من قضاء وقدر. هنا تتجلى عظمة الله عز وجل في علمه الغيب، في علمه للغيب سبحانه وتعالى. أنا الآن أسأل، أنا بس بكون أنا المذيع وبسألك سؤال، أستاذ محمد هل في قتل الصبي حكمة؟
5: تجدها فيما بعد؟
4: لا، قبل ما بعد لا يوجد. أول شيء هذا صبي، يعني حتى عند غير المسلمين قتل الصبي أو قتل الطفل فيه مؤاخذة، يعني إنسانية خلينا نسميها، صحيح؟ ومع ذلك الخضر قتل الصبي، إذن لا توجد حكمة ظاهرة، صحيح؟ لا توجد حكمة ظاهرة. طفل صغير ليس له ذنب، قتل. عندما نكمل الآيات نرى أن في قتله مصلحة لنفسه ولوالديه وللمجتمع، نرى أن قتل الصبي فيه مصلحة لنفسه فهو في الجنة لم يكلف، ولوالديه سيبدلهم الله بخير منه، وللمجتمع سيسلم من شره. قتل الصبي أقيسه على نفسي الدين الكبير الذي على ظهري، ذاك المرض الكبير الذي في جسده، ذاك الهموم الكبيرة التي اعترته، وهذا وهذا، إنما هي قياسا على ظاهر الأمر في قتل الصبي أنا لا أعلم. ولو طرحت أيضا سؤال آخر، هل الأب والأم كانوا يعرفون هذه التفاصيل؟ ما كانوا يعرفون. طيب أنا كيف أسلم للقضاء والقدر؟ أنا لا أسلم للقضاء والقدر أبدا، لا أسلم، أجتهد وأخذ بكل أنواع الأسباب الصغيرة والكبيرة والبعيدة والاحتمالية أيضا، أدخل في جميعها، لا أسلم، أنا لا أسلم للقضاء والقدر. وأرجو ما حد يستقطع هذا المقطع ويقول لي أبو خالد خرج من ركن أركان الإيمان فهو كاف ألف راء، لا لا لا لا لا, لا. أنا لا أسلم القضاء والقدر. بتقولي كيف؟ لأنني لا أدري ما الذي قدره الله علي. عندي مشروع بقالة فتحت، البعض يجيني يقول لي أبو خالد أنا استخرت وفتحت البقالة وخسرت، كأن في شيء عتب على القضاء والقدر. أنت استخرت نعم، لكن أدرت إدارة صحيحة؟ أنت استخرت نعم، لكن تابعت التفاصيل؟ أنت استخرت نعم، أخذت بالإعلانات والجزيئات والتفاصيل، أخذت فيه ولا ما أخذت؟ ما أخذ، أهمل في كل شيء، وقال يا أخوي هذا قضاء الله وقدره وأنا أسلم. ما هو التسليم؟ ما هو التسليم؟ أنا أسأل في الدورات أقول لهم ما هي القناعة؟ يقول لك القناعة أن تقنع بما رزقك الله. يقول لك من فيكم راضي بما رزقه الله؟ كلنا راضين. أقول له طيب افترض أن راتبك 2000 دينار، قلت لك والله في عرض ثاني ب3000 دينار، تجي ولا ما تجيك؟ لا أروح. طيب أنت مش راضي؟ هيدي راجع نفسه، ما هي ما موضوع القناعة؟ إيش هي القناعة؟ والآن ما هو التسليم للقضاء والقدر؟ وأنا قلت لك أنا لا أسلم، لا أسلم للقضاء والقدر حتى تختلي يدي من كل الأسباب، هناك أسلم. قل يا ربني هذا اللي عندي.
5: هذا ودي تشرح لي يا زياد عشان أتأكد أني فاهمك.
4: جميل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشريفة المباركة. لو أعطيتك معلومات من كيسي، قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته ودع الله ليل نهار أن تنجو هذه، أن تنجح هذه الرحلة ويصل للمدينة، وما أخذ بالأسباب لأن الله هو مسبب الأسباب وكذا. تقتنع بما أقول؟ لا. أخذ بكل الأسباب، بكل الأسباب، ما ترك شيء. الأخبار تأتي والطعام يأتي والشراب يأتي ودليل السفر يأتي، وأخذ الطريق الغير معتاد للمدينة، وجلس في غار ثور ثلاثة أيام بلياليهن حتى كل الأسباب أخذها. شو واحد يقول ليش ما سلم القضاء والقدر وإن الله كاتب يصير؟ لم يسلم. البعض لا يفهمني أنا جريء، أنا بوصل لك رسالة، وصل لنفسي، أنا أحوج الناس لهذا الكلام. أنا لا أقول هذا الكلام وكأني امتلأت إيمان، لا. نلاحظ في الغار عندما اختلت أيديهم من الأسباب ألا لا يملكون شيء. المشركون وصلوا إلى الغار، ولعلك زرت الغار. الغار ليس مكان كبير وفيه مداخل ومخارج، الغار عبارة عن صخرة هكذا منحنية، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في الغار، لو أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. هنا انتهت القصة، هنا يعني فقط. فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. طيب هل هناك من أسباب الآن موجودة في يد النبي وأبي بكر الصديق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق فيه؟ هنا التسليم، هنا التسليم، خلاص يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، إلى آخر الآية. إذن مسألة الأخذ بالأسباب، لا، يجب أن أخذ بالأسباب، بكل الأسباب الصغيرة والكبيرة حتى أصل للنهاية. ثم تأتي القناعة وأقول أنا الآن مقتنع بهذا النصيب، لأني ما تركت باب إلا وطرقته.
5: هذا التسليم،
4: هذا التسليم. أما يجيك واحد من البداية أخوي أنا مسلم أمر إلى الله عز وجل، أنا مريض ومسلم أمر إلى الله عز وجل، رحت المستشفى، لا، أنا فتحت مطعم، لا عملت له دعاية ولا جبت له شيف ماهر ولا عملت له ولا سويت ولا شيء، يا أخي أنا متوكل على الله عز وجل، هذا التوكل بعينه. وإذا رزقي في السماء سيأتي، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان بعيدا فقربك. لا حبيبي، لا شيخ، احنا عندنا مفاهيم فيها تحتاج إلى تعديل.
5: مثل
4: الله عز وجل أمرنا أن نكون أمة واحدة، وأمرنا أن نكون إخوان، وأمرنا أن نتحد، وأمرنا أن نجمع كلمتنا. حلو، هذه مشاريع يجب أن نعمل فيها حتى نتحد. لا أنا أقول اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين. جمع كلمة المسلمين هي مشاريع ميدانية. آتي لأخوي أستاذ محمد عنده مشروع، نجمع فيه الناس على مشاريع، على أفكار، على برامج، على أنشطة، أجمع فيها الناس. صارت مشاكل بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، جزء من أخوة الإسلام وتجميع الناس إني أروح بينهم وأصلح ذات بينهم. هذا هو معنى أن احنا الأخوة الإسلامية التي أمرنا الله عز وجل لها، لا أني أجلس أتعبد. وإحنا هذا المفهوم، مفهوم العبادة، هو جزء منها. مثلا الصلاة هي عبادة بحتة، هي عبادة بحتة، ومع ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في 24 ساعة الله عز وجل طلب مني تقريبا نصف ساعة عبادة بحتة، والباقي السعي في قضاء حوائج المسلمين، عمارة الكون، البناء إلى آخره. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الذي جاء من أجله محمد صلى الله عليه وسلم. لا أن احنا نعيش في صومعة ونتعبد الله عز وجل ولا لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قوانين في التوكل، كان يتوكل على الله عز وجل حق التوكل وكأنه لم يأخذ بسبب، ثم يأخذ بالأسباب وكأن ليس له رب ناصر. هذا هو.
5: تشرح لي الشطر الأول بخالد، شون يعني أنك توكل على الله وكأنك لم تأخذ بأي سبب؟
4: ما جميل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جهز المواقع، رتب المكان، أخذ بكل الأسباب، وجهز الكمائن، وجهز الجيش، وجهز كل شيء، الخطة 100% 100%، حتى لحظة رمي السهام حددتها لهم، من يكون في المقدمة من يكون في المؤخرة حددتها لهم، ما ترك شيء. شوف، ما ترك شيء في غزوة بدر. حتى في قضية المكان، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واختار المكان، فجاءه الحباب المنذر رضي الله عنه، قال يا رسول الله، أهو الحرب والرأي والمكيدة أم الوحي؟ إذا كان الوحي فنحن نسلم، وإذا كان الحرب والرأي والمكيدة لا أراه مكانا. فغير النبي صلى الله عليه وسلم المكان، لأن الإسلام يعلمنا الطاعة المبصرة وليست الطاعة العمياء. طاعة مبصرة، إن رأيت فيني خطأ قول، إن رأيت فيني تقصير تكلم، حتى لو أنا مسؤولك في العمل، حتى لو أنا ضابط في المجال العسكري، حتى لو أنا قائد.
5: سمونها طاعة المبصرة؟ شو يسمونها؟
4: طاعة مبصرة، على نور، على دراية، على بصيرة. قال يا رسول الله، هو وحي؟ إذا وحي نسلم. قال لا، ما جاءني شيء عن الله كوحي في هذا المكان، ما في. قال لا أراه مكان يا رسول الله، الماء قدامنا، نتقدم ونحجز الماء عن المشركين، وهذه أهم نقطة في الحرب، إنه لا يملك ماء، الماء عندي. انتهى من التخطيط العسكري، وضع كل نقطة في مكانها، ثم لجأ إلى الله عز وجل وبدأ يدعو ويدعو ويدعو، وسقط الرداء عن كتفه الشريف وهو يدعو ويستعين، يا رب يا رب أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، يا رب يا رب، حتى رق له أبو بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله، والله لا يخزيك الله يا رسول الله، هون عليك يا رسول الله، هون على نفسك يا رسول الله. ليش كل هذا الدعاء؟ لم يأخذ بالأسباب؟ لما كل هذا الدعاء وقد أخذ بهذه الأسباب؟ ولما هكذا يجب أن تكون حياتي وحياتك يا أستاذ محمد، هكذا يجب أن تكون حياتنا، في الأخذ بالأسباب في أعظم ما يكون، وفي التوكل على الله والاستعانة بالله في أعلى ما يكون. هذا هو المنهج. مسألة الرزق اللي اليوم احنا نحاتيها، ولما نقول رزق العقل الشيطاني ينتقل مباشرة للأرقام البنكية مباشرة، مع أن الله عز وجل ذكر لنا مسألة الرزق تختلف اختلاف 180 مليون درجة. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يا الله، يعني كل ذرة في هذا الكون مسخرة لي؟ نعم. يعني إيش مسخرة لي؟ يعني رزق لك. يا الله، أنا كنت عبالي إن العلم والعافية والمال لا لا لا لا لا لا لا. الله قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكر، وسع مداركك. القضية ليست أرقام في البنك، إذا 1000 ولا 2000 ولا 3، وسع مداركك. مسألة عظيمة. الله الملك الكريم الوهاب سخر لي ما في السماوات وما في الأرض جميعا. نعم. إذن لحظة يا أستاذ محمد، أنا بدخل في التفاصيل. إذن ما في السماوات وما في الأرض، نعم، هل محمد صلى الله عليه وسلم جزء من رزقي؟ نعم.
5: بمعنى
4: هذا الخير الذي أنا فيه أليس رزق؟ من أين جاء هذا الرزق؟ من أين جاء هذا الخير؟ من محمد. إذا محمد جزء من رزقي، لأن الله أكرمني بأن أرزق من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رزق، هذا أعظم رزق. طيب هل أبو بكر الصديق جزء من رزقي؟ نعم. قبل قليل كنا نتكلم عن الإيمان وعن التوكل والتواكل والتسليم، فاستفدنا من أبي بكر، إذن هو رزق، جزء من رزقي وجود أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحياة. عمر، عثمان، علي، جيل الصحابة، هؤلاء الله عز وجل جعلهم جزء من رزقي. نعم، هم من كتبوا لنا القرآن وكتبوا لنا السنة، وهم من نقلوها لنا، واليوم نعيش ببركتهم. إذن هم من رزقي. نعم، جبريل من رزقي، السماوات من رزقي، الأنبياء من رزقي. كيف؟ خلني أكلمك أستاذ محمد عن أعظم اجتماع كوني حدث في الوجود، أعظم اجتماع حدث بين أعظم رجلين في الدنيا في أعظم مكان في الدنيا. ودك تعرف إيش التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع؟
5: أكيد
4: أعظم اجتماع في الدنيا لن يأتي مثله، بين أعظم رجلين في الدنيا في أعظم مكان في الدنيا لن يتكرر. وما هي التوصيات؟ هذا من رزق، هنتكلم عن الرزق الآن. هو الاجتماع الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إبراهيم أبو الأنبياء في السماء السابعة عند البيت المعمور، في مكان أعظم؟ في شخصيات أعظم؟ حدثني. لا يوجد، لا يوجد ولن يوجد. حدث اجتماع بينهم وكلام. ما هي التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع المهم؟ أربع كلمات، أربع كلمات هي رزق لي ولك. ألن قلنا الأنبياء رزق، الله جل جعلهم وخلق الأنبياء جزء لي رزق معهم. أربع كلمات من هذا الاجتماع العظيم بين عظيمين من عظماء الدنيا. يا محمد اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة، ماؤها عذب، طينتها طيبة، وأنها قيعان، قيعان يعني أرض صالحة للزراعة خالية من كل شيء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أليس هذا رزق؟ من أين جاءني هذا الرزق؟ من أبي إبراهيم عليه السلام، من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا رزق؟ عندما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في رزق أعظم من هذا؟ أن الله عز وجل أمر الملائكة الآن أن تغرس لي أربعة أشجار في الجنة، وذكرتها مرتين، ثمانية أشجار في الجنة. هذا الرزق من سبب فيه؟ حب إبراهيم عليه السلام لي، لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وقد وصلت لي ولك. الله أكبر، من كان معهم؟ من كان معهم؟ من نقل لنا هذا الكلام؟ كل من نقل كان جزءا من الرزق لي ولك، كل من نقل، وهذا المايك هو جزء من الرزق لي ولك والمصورين كذلك. والأخوي عبدالله، سيد عبدالله كذلك والمصورين، هذا رزق سيكتب لي ولك. قد نأتي يوم القيامة في هذه القيعان آلاف الأشجار، مش مني ولا منك، من المتابعين كثرهم الله، من المتابعين كل واحد سمعنا قال يا الله هذه أعظم وصية من أعظم رجل لأعظم رجل لي، ويسلم علي ويقول لي هلا هلا فيكم في الجنة. فأنت ماشي في السيارة ليش ساكت؟ ليش ساكت؟ واقف عند الإشارة ليش ساكت؟ من اليوم عندك برمجة جديدة من وصية إبراهيم، وهذا رزق لك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم كلمات بعد كلام الله عز وجل. يعني بعد القرآن وعظمة القرآن تأتي هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا رزق ولا مش رزق؟
5: عفوا بس كله يبتدي من اللي أنا برد أذكر نفسي بأنه كله يبتدي بنظرتك اللي أو تعريفك للرزق. إحنا نحصر مفهوم الرزق عندنا بالمادة في الأرقام، فأنت هذا اللي قاعد تقول تجاوز موضوع الأرقام، الرزق ما هو محصور بالأرقام، عدل إذا أنا فاهمك
4: بالضبط شيخ. وإحنا وسعناها لدائرة أوسع ما تكون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من كل هذا مسخر لك، إذن كل هذا رزق لك. هذا الهواء اللي يستنشقه أليس رزق لي؟ اللي أنا ما عنده رزق، هذه السيارة، هذه العافية، هذه القصة، على ذلك كلها أرزاق. والرزق لا ينتهي هنا يا شيخ، عندنا أرزاق في الجنة، نأكل في الجنة ونشرب في الجنة ونعيش في الجنة ونستنشق في الجنة، وكل هذه أرزاق. كلمة رزق ليس لها حصر يا شيخ، احنا حصرناها في دائرة ضيقة جدا وهي المال. يا أخي قد تأتي الملايين وتصرف على العافية، الله يعافينا ولا يبتلينا، قد تأتي ملايين وتصرف على الأمراض وعلى العافية، الله يعافينا ولا يبتلينا. إذن من هذه اللحظة وسع مداركك للرزق. الرزق كلمة، الرزق رضا من الله عز وجل، يرزقك الرضا، تصبح وتمسي وأنت راضي عن الله عز وجل.
5: أنا بأثر أثر الرضا، أعتقد هذه الكلمة الرئيسية اليوم، لأن إذا اقتنعت موضوع الرزق والقدر رب العالمين اللي مكتوب لك، فمفروض أن تنتقل لمرحلة الرضا. أبي أثر الرضا عليك في الحياة الدنيا،
4: يا سلام.
5: أثر النفسي.
4: اختصرت الموضوع أستاذ محمد، السعادة الحقيقية في الرضا، نقطة والسطر، السعادة الحقيقية في الرضا. وما هو الرضا؟ أذكر لك قصة بس. أحد الحكام طبيعته نكدي، هذا الحاكم نكدي، فإذا شاف واحد يبتسم يضيق منه، فشاف واحد على كت حالة وكل يوم يبتسم ويضحك والدنيا عنده عسل، هذا والله لنقص عليه حياته. أمر الجن قال قطوه في السجن، قطوه في السجن. بعد يومين ثلاثة جالس مع الحاجب، قال تعال إيش قصة هذا اللي دائما يضحك ومستانس ومبسوط، إيش قصة الآن في السجن؟ قال يا سيدي قرب السجن مسرحية، الكل قاعد يضحك معاه والكل عايش وناسة معاه في السجن، وبعد وناسة

شوف الرضا شو يسوي. شوف الرضا عن الله عز وجل شو يسوي. انت بي الله يرضى عليك، ارضى انت عن اقدار الله، الله يرضى عليك. الجزاء من جنس العمل، مختصرة. اللهم ارضى عنا، الله ما يرضى عنك حتى ترضى انت عن الله بس. فقال تعال نس قصتك انت، الزعل والضيقة ما تمر صوبك. قال يا مولاي انما الدنيا ثلاثة ايام، يوم مضى بحلوه ومره، امس من فيني يتذوق لذة امس؟ امس ايش فيه؟ راح. اكلت ولا ما اكلت؟ راح. تألمت ولا كنت في سعادة؟ راح. امس انتهى، امس راح. وغدا انا وانت منه على وجل، ترى ثانتنا خايفين من بكرة، بكرة احنا خايفين، احنا ما نعرف ايش في بكرة، وما بيني وبينك الا هذا اليوم، فمع سهو ان يكون. لو احنا فكرنا في الدنيا بهذه الطريقة، ان احنا ايش يومنا؟ الله ما كلفني في صلاة الظهر ليوم غد، ما كلفني، فأنا أطلب منه رزق بكرة وبعد بكرة واللي بعده. ما كلفك، كلفك بواجبات اليوم، وخلى عندك رزق لليوم، وانت ما تحتاج تاكل مرتين، ولا تنام في غرفتين، ولا تلبس ثوبين، ولا تسوق سيارتين، ولا تعيش في بيتين، ولا هدي هدي هدي، ترى الأمور سهلة، ما كان لك سيأتيك، الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى، من أعطاك هذه الأسنان سيعطيك ما تعمل به الأسنان، سيعطيك رزقك. هذه الرسالة أنا ودي أوصلها للاثنين، للغني وللفقير، للغني وللفقير. الغني أقول انتبه انتبه، لأن دوام النعمة لها ثلاث شروط أساسية. انتبه، ترى اللي عندك انتبه تكون عقليتك عقلية قارونية أو فرعونية. إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة فخسفنا به وبداره الأرض. انتبه انتبه، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. ثلاث نقاط يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، يا صاحب الجاه، يا صاحب التمكين، انتبه انتبه، لأن الشيطان مداخل عليك أكثر. أقولك أنت، أنا راكب سيارة آخر موديل قيمتها قريب النصف مليون، أمشي ألاقي جنبي سيارة ما تسوي لها 2000 دينار، يا أخوي وخر، هذا هو الكبر، تزاحم خلي وخر، هذا بداية الكبر، الكبر فتح بابه بيدخل. انتبه انتبه، هذه السيارة الله استخلفك فيها، هي مو ملك، احنا تعرف الدنيا ما عندنا ملك تام، ملك ناقص، الملك التام فقط لله عز وجل، كل اللي احنا فيه قال استخلفكم فيه. انت مستخلف فيه، جاي لفترة وتغادر عنه تتركه. ولذلك جاء رجل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب له سند أرض، والظاهر كانت الأرض في مكان جميل وفيها من البساتين وفيها وفيها، وسيدنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب تلميذ من فهم في نفسية اللي جاي شيء من الأنا الفرعونية هذه، يعني في شيء، قال اكتب، قال أبشر أكتب. اشترى ميت من ميت أرض. خلي يا مولاي، قال طبعا هدي، فأقول لك هدي يلي عندك الملايين أو المليارات أو الملاليم، هدي، ترى أنت في الحقيقة خرجت ما تملك شيء، فالله ملكك عشان يختبرك. أستاذ محمد، الكرة الأرضية كلها تعيش في قاعة اختبار، كلنا كبشر، كلنا كبشر نعيش في قاعة اختبار، هذا ابتلاء في زوجته، هذا ابتلاء في أبوه، هذا ابتلاء في ولده، هذا ابتلاء في جاره، هذا ابتلاء في ماله، هذا ابتلاء منذ الأزل، من يوم الله خلق الدنيا والبشرية تعيش في قاعة اختبار. إبراهيم عليه السلام كان ابتلاء في أبوه، اختباره في أبيه، كفر وإيمان، أعظم ابتلاء.

0: تخيل أن الأب كافر والابن نبي ويعلم أين يذهب الكافر بعد أن يموت. ابتلاء عظيم على قلب إبراهيم عليه السلام. أمر مش هين يا رجل. إحنا مسلمين وإذا غادر أحد أحبابنا الحياة ونعلم أنه ذهب إلى رحمات الله عز وجل وإلى مغفرته ومع ذلك نحزن. كيف هو يعلم أنه مات على الكفر؟ اختبار سيدنا نوح عليه السلام وهو في قاعة الاختبار وهو نبي، اختباره في ابنه، مات على الكفر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اختبار لوط عليه السلام في زوجته، اختبار النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهكذا الجميع يعيش في قاعة اختبار. فأنت يا من أعطاك الله هذا المنصب انتبه. زرت الأخوة اللاجئين السوريين في المخيمات، فالتقيت برجل مسن يقول صار لي 7 سنوات أنا ساكن في هذه الخيمة. خيمة 7 سنوات يقول ساكن في هذه الخيمة. ما كان عنده بيت؟ عنده بيت. ما كان عنده من يقوم على خدمته؟ نعم. ما كان عنده؟ عنده، نعم. الآن اختباره وين؟ اختباره في خيمة. أمس كان اختباره في قصر، اليوم اختباره في خيمة. يجب أن ينجح صاحب القصر ويجب أن ينجح صاحب، فقد ينجح الفقير في الاختبار ولا ينجح الغني في الاختبار. القضية ما بينه وبين الله نسب يا شيخ. القضية قضية طاعة لله عز وجل أو معصية، والطاعة قرار والمعصية قرار والإقبال على الله قرار والإدبار عن الله قرار والتوبة قرار والحسنة قرار والسيئة قرار.
1: لا شيء بالصدفة.
0: لا لا لا لا، هذا قرارك، هذه قراراتك. ولذلك الله عز وجل ما أكرهك على شيء ثم عاقبك، هذه لا تليق فينا احنا البشر، كيف تليق بالله عز وجل؟ تخيل ولدك الصغير تكرهه على شيء، تجبره على شيء وتعاقبه ليش سواه، لا يليق بنا، كيف بالله عز وجل؟
1: ونعم بالله. انت كان عندك رسالة للفقير ما قلتها بعد، قلت الغني وخليت الفقير. إيه المسكين ها فقير وهم اعطيته نصيحته.
0: جميل. الغني انا قلت له عنده 3 نقاط أساسية لا تغيب عنك أيها الغني. ترى المال اللي عندك إنما هو من الله. رقم 1، انسب المال إلى الله عز وجل، انسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. أي نعمة عندك، أي علم عندك، أي وعي عندك، أي ثقافة عندك، أي جمال عندك، أي شيء إنما هو من الله عز وجل. 2، اشكر الله على هذه النعمة. 3، لا تستخدمها في معصية الله، لا تستخدمها في معصية الله. الشيطان ما راح يتركك، فقد يأتي وانت عندك هذا المال ويقول لك انت. وهنا قصة مؤلمة، يعني انا اتردد في ذكرها امانة، لكن احيانا خوفي على الغني ان سكرة المال تنسيه نفسه وتنسيه خالقه سبحانه وتعالى. هذا رجل في دولة أسيوية، قدر الله أن يأتي إلى دولة خليجية، وفتح الله عز وجل عليه من المال الشيء الكثير، وأصبحت شركاته ودخله بالملايين. شعر في لحظة أنه في غنى عن الله. هذه أصعب شيء يمر على الإنسان عندما يأتيه هذا الشعور، لمنصب، لمكان اجتماعية، ليش؟ في لحظة من اللحظات يهجم عليك إبليس فيشعرك أنك في غنى عن الله. هنا بداية النهاية، في سكرة من المال والأموال التي تأتيه من كل باب، نسي أن هذا من توفيق الله عز وجل، فجلس في جلسة غرور فرعوني، أصفق الكلمة، أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله منها. بما معنى؟ قال: يا رب، أنا الآن لست في حاجة إلى رزقك، أنا الآن لست في حاجة إلى رزقك. شوف الإنسان هذا اللي أمس كان نطفة، اللي الله عز وجل تولى العناية فيه وأكله وشربه وأعطى سمع وبصر وقوام وأعطى عقل يفكر ويخطط ويتخذ قرارات، ويأتيه المال بعد فقر، بعد فقر. قال: لست في حاجة إلى المال يا الله، لست في حاجة إليك يا الله، خلاص. فابتلي مباشرة بحبه للخمر والنساء، التجارة الكبيرة خسائرها كبيرة، فزالت عنه تلك الأموال وأصيب بمرض الإيدز. فلما تم الكشف عنه أمرت الدولة الخليجية أن يغادر، فعاد إلى قريته حاملا هذا المرض ولا شيء سواه.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. بمشيئة الله تعالى سيقام الحول السنوي للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بمسيلة آل شيخ صباح يوم غد الاثنين أول الشرق لمن أراد أن يتبارك. والدعوة عامل الجميع والدال على الخير كفاعله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: طيب العلاقات بين الناس أن يكون رابطهم وجامعهم وقاسمهم حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الشرف الذي إذا حل في قلب مسلم ضمن الخير في الدنيا، ضمن الخير عند الموت، ضمن الخير في البرزخ، ضمن الخير يوم يلقى الله. لأننا لا نستطيع أن نتعرف على مستوى الشرف الذي منحه الله للنبي محمد أولا في الدنيا، فهو الذي عرفنا مدلول الصبر، وأجر الله عليه في هذه الدنيا من الابتلاء ما لا يدخل تحت حسبان، ومكة تشهد لذلك. ما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض الطيبة المباركة من الابتلاء، من عوامل الأذى، من قريش، من اليهود، من غيرهم، ثم كيف وضع رسول الله لنا إلى الأبد مدرسة الصبر، كيف سر التعامل مع الأسر القريبة منه حيث أنهم أقربون إليه من قريش، ثم أسر، ثم المعاملة مع العرب، ثم المعاملة مع اليهود. هذه مراتب العلاقة بين الناس ومراتب السلوك. أول من وضع أساسها نبي الأخلاق الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم ليست العلاقة بالله، علاقة النبي بالله كبيرة، الخلق العظيم في علاقة النبي بالناس، وليس الناس هو الصديق والمحب والمحبوب والقريب، ولكن الناس كل من يعيش معك في المحيط تحت أي مسمى، تحت أي منهج، تحت أي مذهب، تحت أي فكرة. قاسم العلاقة المشتركة بين الشعوب هو سلوك النبي في الأخلاق. صلوا على الحبيب. هذه التي فقدت اليوم، وإذا ما كنا فقدت فقد ضعفت، لأن عوامل التغذية للقيم وللأخلاق ضعفت. إذا ما أتعلم القيم في المدرسة، وإذا ما أتعلم القيم في البيت، وإذا ما أتعلم القيم من الواقع والبيئة، وإذا ما تعلم القيم من المعلم والمدرس، إذن من أين سأأخذها؟ أيضا دور الأب ودور الأم، هذه كلها الأدوار ضعفت، وجاءت مقابلها استعداءات وإملاءات قد لا نكون نحن قادرين على ردها، لأن الإنسان في الحياة الدنيا بسيط وغير قادر، لكن نوصفها. الإدخالات التي دخلت على أمة محمد وأمة نبي الأخلاق: الفضائيات، شبكات التواصل، ولا عاد نحن بنقول تكلمنا في شيء ما يصلح، هذه حياتنا، هذا هؤلاء أولادنا، هذه شخصيتنا، هذه ذاتيتنا. وعندما نجتمع لنمدح النبي محمد في مجالس الخير ومجالس الرضا ومجالس العطاء، نريد أن يكون في مجالسنا تقييم، تقييم لحقيقة حبنا للنبي بالاجتماع والصلاة عليه، وتقييم لمحبة النبي في نقل حقيقة بناء الأسرة، بناء المجتمع، لأن المجتمع العربي والإسلامي الآن يتداعى، يتهاوى نتيجة انعدام القيم والأخلاق من الصغر ومن المدرسة ومن الحياة الخاصة ومن وسائط الإعلام ومن وسائط الشبكات العنكبوتية وأشكالها وأمثالها التي يعيش فيها هذا الجيل الذي مرت عليه الآن 20 سنة و30 سنة ويمكن إلى أكثر من ذلك. فهذا جيل مظلوم، هذا جيل يتيم في كل بيت، في كل بلد، في كل مجتمع، لأن العالم لم يعد ذلك العالم السابق، صار العالم الآن كله غرفة واحدة. الذي تراه أنت أراه أنا، والذي يراه في شرق آسيا يراه الذي في مكة، والذي يعيش في أطراف الأرض يعيش الذي في أواسط الأرض. صار العالم منحصر من خلال ضوابط الإعلام في الحياة. أما ترون أن الله عندما بعث النبي محمد بعثه لأجل تقييم هذا الأمر، وإلا بعثه لأجل أن نسكت ونضحك على عقولنا ونترك أولادنا تأخذ بهم هذه العوامل والأسباب التي ترونها الآن أخذت بجملة من الشباب، وبجملة من الأبناء والبنات، وبجملة من زهرات العمر في المجتمعات، من الصغار الأغرار الناشئة إلى طريق أخرى. غسلت الأمخاخ، غسلت المفاهيم، بدأت تتشكل في المجتمعات مفاهيم غريبة، تصورات معينة، عاطفة مدمرة، تطرف في الفهم، تطرف في الفكر، تطرف في السلوك، تطرف في العلاقات، تطرف في تفسير كتاب الله وسنة نبيه. وهذه ما جاءت من فراغ، ما من شيء ترونه اليوم إلا وكانت له مقدمات، فالمقدمات تؤدي إلى النتائج، والنتائج ما ترون، والمقدمات تفريطنا نحن كل منا في مسؤولية.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

حضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآد ما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات لكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بهاي الله يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع اهل الثبات واغفر لنا كل العباد يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات يا الله سمعنا واطعنا فادنا نص واتنا يا ربنا في ذي والاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح فسد وارفع لكل المؤذيات منك والعنايه.

0: وارحم ووفق امه احمد وادي وصل على النيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينقض علينا وعليكم بالحد، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله مكرمنا بإشراق أنوار الذات النبوية، ومكرمنا بانتشار أعطار حقائق الاصطفاءات الإلهية للذات الأحمدية، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المختار خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل المراتب العلية، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الفصل في كل قضية. وبعد، فإننا في متابعة أخبار سيرة نبينا المصطفى وهدي ومسار وتعليمات وتوجيهات رسول الله المجتفى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء محمد بن عبد الله ذي القدر الأسمى. تابعنا في مجالس الدورات الماضيات أخبار السيرة من الولادة الكريمة حتى انتهينا إلى آخر سنة من سنين حياة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ظهر هذه الأرض، السنة العاشرة من الهجرة. وقد تابعنا فيما مضى أخبار الوفود والوفادة في السنة التاسعة والعاشرة، وانتهينا إلى الأحداث التي كانت في السنة العاشرة إلى الحدث الكبير وهو حجته عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع آخر ذاك العام العاشر، حيث توجه في شهر ذي القعدة من المدينة المنورة يؤم بيت الله الحرام ليؤدي هذه الحجة الواحدة بعد الهجرة، فلم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد سماها حجة الوداع ونطق الناس بلفظ الوداع، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى علموا الحكمة في هذه التسمية ولما سماها حجة الوداع، وأنه ودع فيها أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحسن البلاغ والبيان لما أرسله الله به وكمال تبتله وتضرعه إلى المولى في شان أمته حتى أرضاه في أمته سبحانه وتعالى. وصلى الله على هذا النبي المصطفى وآله وصحبه ومن له مقتفى وعلينا معهم وفيهم. كانت حجة الوداع حجة نبينا التي بيّن فيها شرائع الإسلام وأوضح فيها المعالم والأحكام، وترك الأمة على المحجة البيضاء، وأنزل الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما دخل شهر ذي القعدة من العام العاشر من الهجرة تحرك العزم عند سيدنا المصطفى بأمر عالم الظاهر والخفاء ليحج في من هذا العام، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن عزمه إلى الحج وعلى الحج، فبدأ الخبر ينتشر وبعث إلى من حواليه، فلم يبقى حوالي المدينة قادر على التحرك من المسلمين إلا جد عزمه، تحركت أشواقه وانبعثت عاطفته ليحج في زمرة أكرم من حج وأعظم من وفد إلى البيت في زمرة النبي محمد. وقد صادف في ذلك العام أن انتشر من الاختبار الذي يختبر الله به العباد مرض الجدري أو الحصبة، فعم كثيرا من الناس، فأخر جماعات أرادوا الذهاب إلى الحج فلم يتمكنوا لأجل هذا الوباء، وتحرك كل قادر يريد أن يحج مع النبي الطاهر صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يزل بالذين لم يتمكنوا حرقة في قلوبهم على فوت الحج معهم، حتى خاطبوه وسألوه: ماذا يعدل الحج معك يا رسول الله؟ وأرشدهم إلى عمرة في رمضان. فعندما ابتدأ الخبر ينتشر في المدن والقرى

0: في عام 10 من الهجرة خرج صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر بالمدينة المنورة، فصلى بالناس 4 ركعات ثم خرج إلى وادي الحليفة وهو المسمى وادي العقيق، خرج إلى ذاك الوادي فصلى العصر 2 ركعة وابتدأ القصر في سفره من العصر في يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة. ثم إنه استهل هلال ذي الحجة في ليلة الخميس، فخرج الشهر 29 يوما، فكان اليوم الخميس أول يوم من أيام ذي الحجة، وكان يوم عرفة في يوم الجمعة. فخرج عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة الوحيدة. أما العمر بعد الهجرة فقد اعتمر عمرا، اعتمر حينما ذهب في عام الحديبية ورد من تحت مكة المكرمة، ثم ذهب في عمرة القضاء في العام الذي يليه في العام 7، ثم كانت عمرته حينما فتح مكة في العام 8 بعد أن رجع من الجعرانة، بعد أن رجع من الطائف ونزل بالجعرانة فأحرم منها، وحتى كثير من الصحابة لم يشعروا بذهابه، دخل فاعتمر وقضى عمرته وعاد إلى الجعرانة ليقسم الغنائم ويقضي ما بقي من الأعمال، فصارت هذه 3 عمر والرابعة مع حجته التي حجها، على القول بأنه كان قارنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قبل هجرته فكان لا يترك الحج، وكان يحج قبل النبوة وبعدها، قبل البعثة وبعدها، بل كان يترصد الموسم لبلاغ الرسالة ولعرض نفسه على القبائل، وكان الناس كلهم يعظمون الحج وموسم الحج حتى في الجاهلية، ويحرصون على الحج عامة قريش، فكيف بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل جزم بعضهم أنه كان كما يقول الحافظ الذي لا أرتاب فيه أنه صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل أن يهاجر، لم يترك الحج وهو بمكة قط، ولكن بعد الهجرة لم يحج إلا هذه الحجة، وفرض الحج في 6 على أصح الأقوال، وقيل في 7 وقيل في 8 بعد فتح مكة، وقيل أنه في 9، فهذه الأقوال في فرض الحج. ولم يحج صلى الله عليه وسلم في 9، ولكن أرسل أبا بكر الصديق يحج بالناس، وأرسل سيدنا علي بن أبي طالب ليبلغ الناس أخبار ما أنزل الله في سورة براءة، وليطهر المسجد الحرام من وجود المشركين به بعد ذلك العام كما تقدم معنا. فلما كانت هذه السنة كانت هذه الخرجة المباركة من المدينة لأداء حجة الوداع ولبلاغ الناس أخبار هذه الرسالة الربانية السماوية، ونبيهم بين أظهرهم يؤدي عنهم. خرج عليه الصلاة والسلام بتواضعه بتذلله، خرج ومعه رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي 4 دراهم، ومع ذلك يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. جاء عند الإمام البيهقي عن بشر بن قدامة رضي الله تعالى عنه أنه قال ورأيت رسول الله، رأيت حبيبي، كان يقول رأيت حبيبي بعرفة صلى الله عليه وآله وسلم على جمل أحمر وقطيفة، ويقول اللهم اجعلها حجة لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة. والناس يقولون هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرت أعين الحجيج برؤية الوجه البهيج والأخذ عنه مباشرة صلى الله عليه وسلم لتلك المناسك التي قال لهم فيها خذوا عني مناسككم. فكان خروجه عليه الصلاة والسلام في يوم السبت بعد أن صلى بالناس الظهر، فخرج إلى ذاك الوادي المبارك. الله، بعد أن واف العدد الكبير من كل قادر على الحضور معه عليه الصلاة والسلام، واغتسل قبل خروجه من المدينة وترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه ولم يحرم بعد، بل بقي وقت العصر والمغرب والعشاء في ذي الحليفة ووادي العقيق، وكان بالمدينة قبل خروجه خطب الناس بعد صلاة الظهر يعلمهم ما أمامهم من المناسك، والمدينة مكتظة بالوافدين الذين وفدوا يريدون الخروج معه، فعلمهم ما أمامهم من المناسك ثم خرج بهم. فبات تلك الليلة عليه الصلاة والسلام في وادي العقيق، ثم إنه كان له في ذلك الوادي إشارة إلى البركة التي حلت فيه، وقال إنه أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي بهذا الوادي المبارك، حتى حمل ذلك بعضهم على أمر بالتأخر إلى صلاة الظهر في يوم الأحد السادس والعشرين من شهر ذي القعدة. فخرج بعد أن صلى الظهر وجاء إلى المكان الذي يحرم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يخرج من المدينة من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، فكان يخرج إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وهذه الشجرة على 6 أميال من المدينة المنورة في ذلك الوادي. وركب على رحل، وكان ناقته التي يركب عليها هي زميلته، بل كانت أيضا مشتركا معه فيها أبو بكر الصديق، فكان المتاع والطعام الذي يستصحبونه في السفر واحد لسيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر الصديق. فأعطاه بعد ذلك في الطريق لما وصلوا إلى غلامه لينتبه من تلك الزاملة من أجل. ففي اليوم الثاني جلسوا ليأخذوا من الزاملة غداءهم، فحدث أن مولى أبي بكر الذي وكله بالزاملة طلع عليهم وهو ينتظر، حتى كانت تحكي سيدتنا أسماء وقالت وصلنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلست عائشة إلى جنبه، وكان معي أبي أبو بكر، وكنت جلست إلى جنبه ينتظر غلامه ليطلع عليه بالراحلة فيأخذ منها الزاد، فإذا بالغلام يطلع وحده. أين الزاملة؟ قال ضللتها، ضاعت علي. وسيدنا أبو بكر يريد أن يتغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يقول له واحدة زاملة وتضيعها، ويرفع صوته عليه، وسيدنا النبي يتبسم يقول ألا ترون إلى هذا المحرم كيف يصنع، ألا ترون إلى هذا المحرم كيف يصنع. صلى الله عليه وسلم يهدئ أبو بكر، انتبه. وحتى علم من علم من الأنصار، فجاءوا بالغداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الناقة بعد ذلك والزاملة التي هو عليه الصلاة والسلام. وفي تواضعه هذا وذلته عليه الصلاة والسلام، كان ابن عمر يقول مرت بنا رفقة من الحجيج يقبلوا من اليمن رحالهم الأدم الجلد خطم إبلهم الخرز نوع من الشجر، فكان ينظر إليهم عبد الله بن عمر يقول من أحب أن ينظر إلى رفق إلى أشبه رفقة وردت العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة، فإنهم يشابهون في تواضعهم وفي قناعتهم حال الصحابة مع النبي حينما حج حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصلى إذن الخمس الصلوات بذي الحليفة، يقول ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادي العقيق يقول أتاني الليل آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وفي هذا انتشار بركة الله في المواضع وتميز بعضها عن بعض وتخصص بعضها بمزايا عن بعض، ويفعل الله ما يشاء ويجعل بعض الأماكن مباركة بركتها واسعة وأكثر من غيرها، ويفعل الله ما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وجاءه أيضا الوحي وهو في بطن الوادي من ذي الحليفة وقال إنك ببطحاء مباركة، إنك ببطحاء مباركة. وكان سالم بن عبد الله يتحرى مبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسفل من المسجد الذي كان في ذاك العهد ببطن الوادي ما بينه وبين القبلة، فكان يقول هذا المكان الذي بات فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأقام عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الثاني. وفي ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، فأرسلت أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، وهؤلاء مع الحمل ومع الوضع ماشيين في ركب الحج ما يتكاسلون ما يتخاذلون ما يتأخرون لما عندهم من الشوق والرغبة في مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء سيدنا أبو بكر يقول ولدت المرأة يا رسول الله تسألك ما تصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أحرمي معنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في رواية النسائي وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. ثم جدد عليه الصلاة والسلام اغتساله في ذو الحليفة، فاغتسل غسلا ثانيا لأجل الإحرام. وقالت السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بأطيب ما وجدت بطيب فيه مسك. وقيل لها بأي شيء طيبت رسول الله عند إحرامه، قالت بأطيب الطيب تعني المسك. وقالت أيضا طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام عندما أراد أن يحرم وبعد أن أقضى الحج فأراد أن يحل صلى الله عليه وسلم حينما أحل من الحج بعد أن رمى ونحر وحلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفيه أنه تطيب بعد أن اغتسل فبقيت آثار الطيب تلوح على مفرق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، في رواية بعد 3 أيام من إحرامه وأثر المسك بلايح على رأسه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رأيت الطيب في مفرج رسول الله بعد ثالثة وهو محرم، ففيه أنه تطيب بعد أن اغتسل عليه الصلاة والسلام ولبد رأسه، أي جعله متلبدا بأثر من شمع العسل ليبقى متماسكا لئلا يتطاير منه شيء وليبقى الطيب محفوظا فيه، فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام بهذا الأثر من العسل، وقلد هديه عليه الصلاة والسلام وقد مشى معه بعدد من الإبل لأجل أن تكون هدية للحرم فينحرها هناك، ولحق في الطريق بعد ذلك يعني اشترى بعض الإبل أضافها إليها حتى كملت بما قدم سيدنا علي، فأقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أقدم هديا للنبي معه من اليمن، فكملت مجموع الهدايا لنبينا 100 جمل قدمها فنحرها صلى الله عليه وسلم في منى بعد رجوعه من عرفة. في رواية البيهقي عن ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل، هذا الذي أشرنا إليه. وكذلك أشعر هديه وقلده، يقول دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها وسلت الدم وقلدها نعلين لتعلم أنها هدي، تعاطى الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البدنة، وتولى إشعار بقية الهدي وتقليد غيره، فأنه معه هدي كثير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها آخر ما اشتراه في الطريق، ومنها آخرها ما أقدمه وقديم به سيدنا علي من اليمن عندما بعثه إلى نجران قبل ذهابه لحجة الوداع حتى وافاه بمكة المكرمة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ناجي بن جندب الأسلمي مشرفا على هديه ترتيبه ومشيه معه حتى يصله إلى الرحاب الطاهرة إلى يوم نحره، فنحرها بيده 63 بدنة عليه الصلاة والسلام وهو واقف كما سيأتي معنا في حجته الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمتى أحرم بالحج صلى ركعتين، وأحرم في مكانه، ثم قام فركب الناقة، فلما انبعثت به ناقته جدد الإهلال والتلبية، ثم لما علت شرف البيداء جدد الإهلال والتلبية، فجماعة من الصحابة سمعوه وهو بالمسجد أحرم فقالوا أحرم من حيث صلى في المسجد، وجماعة سمعوه عندما انبعثت به ناقته فقالوا لم يحرم إلا حين ابتعثت به ناقته وقامت، وسمعه آخرون عندما علت به شرفا في البيداء فقالوا إنما أهل وأحرم عندما علت به شرف البيداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تجتمع الروايات أنه متى أحرم عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا في رواية الإمام أحمد وفي مسنده وعند الإمام الترمذي عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس يا أبا العباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، متى أوجب وأهل بالحج؟ فقال إني لا أعلم الناس بذلك، سيدنا عبد الله بن عباس، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بس، ما حجة غيرها بعد هجرته. من هناك اختلفوا، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه قوم فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا أرسالا، ولا يمكن للألوف كلها تجتمع حواليه وعنده جنبه صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يرافقونه ويذهبون ويأتي الآخرون وهكذا يتواردون عليه. قال فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، قالوا إنما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته. ثم مضى صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيدة أهل وأدرك ذلك منه أقوام غير هؤلاء الذين سمعوه أول، فقالوا إنما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم حين على شرف البدياء، ويم الله، يقول ابن عباس لقد أوجب في مصلاه، وأهل أهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علت شرف أو حين على شرف البيداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل بالحجة، وفي رواية قال إنه أتاني آتي من ربي وقال إنك في واد مبارك فصلي في الوادي وقل حج في عمرة أو عمرة في حج. وهذه أصح الأدلة على لقول القائلين أنه كان قارنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخذ يلبي والناس حوله يلبون، فكان أمامه على مد النظر قوم مجتمعين، وخلفه وعن يمينه وعن شماله محيطين به الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت ترى الخلق على مد البصر من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويتواردون عليه للسؤال وللنظر وللدعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت تلبيته المشهورة المعروفة التي يلبي عليها الناس ولزمها، هو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر هذه التلبية معنى لبيك أنا مستمر مداوم على إجابتك على المدى إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم أنا ملب لندائك مستجيب لأمرك مرة بعد مرة مستمر على ذلك، لبيك اللهم لبيك، أنا مقيم على إجابتك وعلى تلبية دعوتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في رواية والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق لبيك، فهذا ما حفظ عنه. وعنده الصحابة كانوا يزيدون كثيرا، ومنهم من يقول مثل سيدنا عبد الله بن عمر يقول لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمال، وكان الناس أيضا يقولون ذا المعارج لبيك ذا المعارج، والنبي يسمع هذا يقول هكذا وهذا يقول هكذا، ولم يرد على أحد منهم شيئا منه، ولزم هو تلبيته وأقر الناس فيما يقولون من الكلام الحسن، فلا تشدد ولا تنطع ولا بدعة ولا زيدت ولا نقصت ولا قلت ولا فعلت ولا تركت، فكل ما أقرته الشريعة فهو مقر، مع أنه اختار هذه الألفاظ فكان والذين حواليه يرددونها معه، والناس يأتون بهذه الألفاظ وبغيرها ويزيدون وينقصون، والنبي يسمعهم ولم يزجر أحدا ولم ينهى أحدا ولم يعنف أحدا ولم يقول قل الذي قلت، أنا تجيب من رأسك كلام، أنت تصلح لنفسك دين وحدك وبتجيب لك، ما قال لأحد هكذا صلى الله عليه وسلم. فعلم أن سنته ألا ينكر شيء من الذكر ما لم يتعارض مع الأصل ولم يتناقض مع الشرع، فلا ينكر على أحد ذكر الله بأي صيغة ودعا الله بأي دعاء، هذه سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث سيدنا جابر يقول أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولب الناس والناس يزيدون ذا المعارج، ونحوه من الكلام يقول سيدنا جابر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم هو تلبيته صلى الله عليه وسلم. فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله من راكب وماش، ومن خلفه كذلك، وعن يمينه كذلك، وعن شماله كذلك، مشاه وركبان حوالي سيد الأكوان ماشين إلى الرحمن من أجل أداء هذه الشعيرة المباركة المعظمة. الله. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملناه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في رواية الطبراني عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل مغفرة ورضوانه واستعتقه من النار. هذا قالوا إذا كرر التربية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحوها ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. وهي من الأذكار المشروع فيها على وجه الخصوص رفع الصوت بها إلا للمرأة بحضرة الأجانب. وجاء في رواية الإمام أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج، أي التلبية. أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج. سبحان الله، جلت من الشعائر. لذا تجد أن الاستدلال على منع رفع الصوت بأي ذكر بأن الله يسمع استدلال باطل ساقط. من ينكر أن الله يسمع؟ يسمع الخواطر حتى ما تكلمت بلسانك. ولكن نذكر الله سرا وجهرا، ونذكر الله قياما وقعودا وعلى جانب، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في رواية الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. مر أصحابك فليرفعوا شعارهم بالتلبية، فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. هكذا. وفي رواية في مسند الإمام أحمد في معجم الطبراني أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد كن عجاجا ثجاجا، عجاج رافع الصوت بالتلبية، ثجاجا ذابحا للهدي وللنحر ذبة، فذبح 100 ناقة صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته بالتلبية. يقول: العج التلبية والثج نحر البدن، يا محمد كن عجاجا ثجاجا. لذا قال الإمام عبد الله بن حسين: وأدي فرض الحج بعجه والثج. فيسن رفع الصوت بالتلبية. وقد كانت الركب يذهب من اليمن وغيرها من أقطار الأرض أيام الحج، فكل جماعة جماعة، وقد يؤمرون وأمير على مجموعة الحج كلها، فيذهبون فيعمرون الطرق والجبال والصحاري بالتلبية، وتهتز بهم الأرض وتهتز لهم السماء، وهم يلبون الله تبارك وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولا يسمع تلبية الحاج شجر ولا حجر ولا جبل إلا لبى معه، والملك يلبون معه وتشهد له يوم القيامة مدى صوته حيث يبلغ، تشهد له الأحجار والأشجار والجبال بتلبيته لنداء الكبير المتعال سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك. ومن المعلوم في الحج تحريم بعض الملابس على الرجال. وجاء في رواية الصحيحين ورواية الإمام أحمد عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما الذي يجوز للمحرم أن يلبس من الثياب؟ قال: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن تكون نعالا، فإن لم تكن نعالا فخفين دون الكعبين. في رواية: إلا ألا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليحرم أحدكم في إزار ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليجعلهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس إلا أن يكون غسيلا، ولا تنتجب المحرمة تغطي وجهها، ولا تلبسوا القفازين. نعم، سألوه ماذا يلبس المحرم، فقال لهم، أجابهم ماذا لا يلبس، وذلك الأوفى، لأن الذي يلبس كل شيء غير هذا المذكور فلا يعد. فأجابهم لا تلبسوا القميص، القمص ولا العمائم ولا السراويلات، يعني كل محيط بالبدن لا تلبسوه، ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن تكون نعالا، فإن لم تكن على الخفين دون الكعبين ما يسترن. قال ولا تنتجب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، فممنوع عليها لبس القفازين والانتقاب بتغطية الوجه، فإنه بعد نزول آيات الحجاب كان النساء يغطين وجوههن، فمنعنا من ذلك وقت الإحرام. ومع ذلك فالذي اختاره صلى الله عليه وسلم لنسائه وأهل بيته أنهم إذا كانوا بين الرجال أسدلوا الستر على وجوههم، فكانت تقول أم المؤمنين كان إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهبوا كشفنا. فحيث تكون المحرمة في خيمتها أو في سيارة ما فيها إلا محرمها، فيجب تكشف وجهها، يكون وجهها مكشوف، وحيث كانت بين الأجانب فيجوز أن تترك الوجه ويجوز أن تستره كما فعل أمهات المؤمنين وبنات المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السيدة فاطمة كانت معه، أما بناته الثلاث فقد توفينا قبل حجة الوداع، قد توفيت رقية في عام بدر في السنة الثانية، وتوفيت أم كلثوم بعدها، وتوفيت زينب أيضا بعد ذلك، وحضر معه في حجة الوداع من بناته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وفي هذا أيضا بيان شان الشريعة في أمر اللباس، وأنها لم تترك شيئا إلا رتبته لنا، فتدخلت في شأن اللباس وقت الإحرام في غير الإحرام، وما ينبغي في العيد وما ينبغي في الجمعة، وما هي الزينة المباحة وما هي الزينة المحرمة، وما يتعلق بالرجل وما يتعلق بالمرأة وهكذا. وقال جماعة من الصحابة ثم من أهل العلم بعدهم أن النبي أفرد الحج، وقال جماعة أنه قرن بين الحج والعمرة، وقال جماعة إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وقال فريق إنه أحرم إحراما مطلقا ثم صرفه بعد ذلك إلى معين، ولكن رجح الكثيرون حجه قارنا لما ورد في ذلك، وهو الذي فضله ورجحه الحنفية، ورجح بعضهم رواية التمتع فكانت هي الأفضل عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد، وتروى رواية أخرى أيضا عنهما في أن الإفراد أفضل كما هو مذهب الإمام الشافعي، وخيرهم بين هذه الأنساك عليه الصلاة والسلام. وكذلك الله أحرم سيدنا علي، فسأله النبي بما أحرمت، قال أهللت بما أهل برسول الله، لما قدم ما درى النبي بماذا أهل، فقال اللهم إحراما كأحرام نبيك، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله هل معه الهدي، ثم إنه أمره أن يبقى على إحرامه كمثله حتى يقضي الحفاء، أدان أشركه في هديه، فأمره أن يبقى على إحرامه، وأنكر لما وصل إلى مكة، فدخل على السيدة فاطمة وجدها تحللت، لأنهم يعني كانوا بعمرة أحرموا وتمتعوا بالعمرة إلى الحج وأحلوا، فلما وجدها بثيابها المعتادة قال ما لك يا ابنة رسول الله، قالت أبي أمرني بهذا، ذهب إلى عند النبي. كان المحرش يقول فاطمة تطيب وتلبس كأنها غير محرمة. فقال له صلى الله عليه وسلم إني أمرتهم بذلك بما أهللت أنت. قال قلت إهلالا كإهلال نبيك، أنا أهللت بما أهللت به يا رسول الله. قال معك الهدي؟ قال أشركه في هدي. قال بس ابقى محلك. ولا كان أمره أول أن يحل معهم، فقال له فلما سافر قال ابقى محلك على إحرامك حتى نفيض من عرف. فأقام معه على الإحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنهن اللاتي أحرمن وهن حيض، وهذه أيضا نفسا، فأمرها النبي يصنع عن كل شيء إلا الطواف بالبيت. فهؤلاء السيدة عائشة كانت تقول لا نرى إلا الحج، فأحرمت بالحج. وقال بعضهم إنها أدخلت معها العمرة ولكن أرادت أن تلقى أن تبقى بعمرة مستقلة، إنها أدخلت الحج على العمرة، إنها أحرمت أولا بالعمرة فأرادت عمرة مستقلة. فبعد الحج أمر النبي أخاها عبد الرحمن يذهبها إلى التنعيم فتحرم من هناك. ولكن هي أخبرت قالت ما كنا نرى إلا الحج. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان هذا مدة تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم الصحب للوفادة على البيت الحرام، وقضى تلك الأيام في الطريق يترحل من مكان إلى مكان حتى وافى اليوم الرابع من أيام ذي الحجة إلى مكة المكرمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم الأحد، وبقي إلى اليوم الثامن ليصعد إلى منى وبات بها، ثم كان اليوم التاسع متوجها إلى عرفة كما سيأتي تفصيل هذا المسير والرحلة المباركة له صلى الله عليه وسلم معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا حسن اتباعه وعيد عوائد هديه علينا حتى نستمسك به أحسن الاستمساك في جميع شؤوننا، وتنال بذلك محبتك الكبرى ونيل الدرجات العلى دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

خلقكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله